يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين اف ام.
1: وانت اللحن اللي في انغامي، انت

0: اوكسجين اف ام بصوت العالم.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكتحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
2: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: قبس من الإيمان،
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين فم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعينا الغاليين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. في البداية نسبحوا ونحيوا توتي كيبلي معنا زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل أم آدم، ربي فضلها هي إن شاء الله عيدها مبروك، هي وأيمون وأيضا آدم. كذلك نسبحوا ونحيوا على العوض ألفا جندوبي، كل طاقم مؤسس أكسجين فام. يقول لكم إن شاء الله أيامكم كلها أعياد، كلها محبة، كلها صفاء قلوب. في هذا اليوم الخميس 28 ماي 2026، 11 ذو الحجة 1447 التوقيت، الساعة 7:12. أسعد الله صباحكم بالخير والبركة، يا رب اجعل هذا الصباح صباح خير وبركة، وافتح لنا فيه أبواب الرزق والسعادة والطمأنينة والأمن والأمان. صباح ثاني أيام العيد، يا رب افتح لنا أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتنا ومستمعين الأوفياء وقلوب عائلتنا وأسرنا وأحبابنا. يا فاتح الأبواب ومنزل ومنزل الكتاب وجامع الأحباب، أرزق أحبتنا وأوفي أكسجين فام رزقا كالأمطار يا الله، واجمعهم بكل من يحبون، وهون عليهم وعلينا كل صعب، واجعل أيامهم وأيامنا عيدا، ويومهم وأيامنا سعيدة، وأعمارنا مديدة يا الله، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، أمين يا رب العالمين. اليوم ثاني أيام العيد، نسيت سلوحنا في الطريق أكيد 100% فما حركية مرورية كبيرة، فما سيارات لواجات غيرها، فما لسه تنقل من بقعة لبقعة باش يعيدوا على أحبابهم وأسرهم وعائلاتهم، ولهذا تكون فما حركة مرورية فيها برشا اكتظاظ. نسيت سلوحنا نحترم قوانين المرور، ما ننساوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها، ربي يحفظنا جميعا. حبيت نقول راهو العيد ما عندوش قيمة كبيرة إذا كان ما ثماش صلة رحم، إذا كان ما ثماش تزاور، إذا كان ما ثماش تسامح. ننساو الماضي، نفتحوا صفحة جديدة مبنية على المودة والمحبة وقوة العلاقة. ما نحاولوش وما يلزمناش نجبدوا أسباب الاختلاف ولا سوء تفاهم. راهو العيد وكل التقاء تاكل في العلوس وكذا مع الأضحية مع العائلة نتاعك وكذا ما عندوش قيمة إذا كان أنت مع أمك ماكش متفاهم معاها، ما مشيش لميمتك ولا أبوك ولا أخواتك ولا زوجتك هكا تعيش معاك في الدار وتتقاسم معاك متاعب ومصاعب الحياة. مش باهي العيد إذا كان يعني إحنا خلينا العيد يكتفي أو نكتفي في العيد بشوية ماكلة والسلام عليكم. لا، لابد من صلة الرحم. بعض العباد يسألك يقول لك يا أخونا الغالي أنا مشيت حبيت نطلب السماح من فلان ولا فلانة، راهو ما حبش. أنت مشيت طلبت السماح، أنت الملائكة قيدت لك حسنات، عندك أجل عند ربي كبير، وهو ما حبش ولا هي ما حبش تقبل. الاعتذار والتسامح كما يقول الآخر اسمه على جنب. إن شاء الله نكون وإحنا ديما نبادلوا ونسعى للتسامح، نبدأ بأقربنا، نبدأ بالناس اللي أحبابنا اللي نعيش معهم، وأيضا ننطلقوا للحومة والجيران والأقارب والعائلات. وصلة الرحم راهي من الأسباب أيضا اللي ربي يعطينا عليها أجر كبير برشا. إنسان يحس بسعادة كبيرة وقت يعيد هو وميمته، ولا يمشي يعيد على ميمته ويرجع لداره، يحس بسعادة وقت يقبل أمه ويقبل أبوه وإخواته وعائلته. وقت التسامح والتسليمة ذيك تسليمة بتاع العيد مش تسليمة عادية، راي فيها برشا مودة برشا محبة. عيب إنسان يصلي صلواته الخمس وأخته ما يكلمهاش وأمه ما يكلمهاش وما عيدش عليها وهو كل يوم في الجامعة يصلي. صحيح رب يقبل صلاتك، لكن الصلاة ميزماش تبقى حدها للجامعة، والعيد ميزموش يبقى حد لصحن كسكسي ولا مشوي ولا غيرها. يزم ننطلقوا احنا مبادر ندق الباب ونكون معرض. انا بيدي كي نمشي ندق باب انسان تنبزنا ولا تعالكنا، حتى كان رفض هو انا نحس بضميري مرتاح كي نعتذر. وكل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ربي هدينا جميعا، ربي ألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد. في النهاية كالعادة ديما نتمنى عيد سعيد لخونا الغالي سي كامل ربانا وزوجته وعائلته، وخونا الغالي أيضا سي محمد مخلاد، كذلك من الأستاذ سي بشير العياري ونوردين ووليد، أيضا من الأستاذ مدام هدى البكوري وزوجها الفاضل أيضا سي هشام الجميلي. وربي إن شاء الله يمتعنا بالصحة والعافية، أكيد ولدي محمود ونور وأخويا الغالي مهدي بالقاسم، وكل مستمعينا الغاليين طيبين أينما كانوا. قولوا لهم سامحونا إذا كان غلطنا معاكم، وإن شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وأنتم وعائلتكم وكل المسلمين والعرب في أنحاء العالم بألف خير. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسي جنة.
0: قبس من الإيمان.

0: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: عام سنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
2: أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
1: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57-039-00.
2: حبك أمي أحلى من الورد.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لا عام لاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب بورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
8: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
9: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. مع نيابة سوبا ديستريغو سيارتك في أيادي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج غام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل.
10: انفولاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمت كلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
11: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
12: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
11: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
13: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا أوف دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.

0: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
1: ان شاء الله عيدكم مبروك.
2: ان شاء الله عيدكم مبروك. كل عام وانتم حيين بالف الف خير لكل مستمعينا ومستمعاتنا في كامل انحاء ولايه بنزر. تحيه صباحيه لكم. ثاني ايام العيد وثاني بلاتو سبيسيال بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله يا ربي عيد مبارك عليكم الناس الكل. ان شاء الله يا ربي ديما ملمومين انتم والعزيز عليكم والناس اللي تحبوهم الكل يا رب. وان شاء الله يتعود عليكم العيد الجاي في افضل واحلى الأوقات. برنامج وبرنامج خلي نقول وحنا صبحيتنا تبدأ من توا معاكم. برشا غنيات مزيانين برشا جاوي السنة فيكم اليوم من توا حتى للحداش. السنة فيكم برشا جو. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90. نجم تطلبون على 53 53 51 53. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية نستقبلوها برشا برشا محبة. دايوغ شيخ فتحي البي يستقبل كل مكالماتكم الهاتفية هاتفية بكل حب. دونك ما عليكم كان تطلبونا وتكلمونا إذا كان عندكم عزيز عليكم ما عيدتوش عليهم. إذا كان مازلتوا البارح تلهيتوا في الحوسة وما زلتوا ما عيدتوش على برشا ناس حبابكم والعزيز عليكم. إذا كان عندكم زادة شكون يعيش برا مرحبا بكم أنتوا لك تعيدوا وتهديوا الإهداءات متاعكم الجميلة عبر موجات إذاعتكم إذاعة أكسجين فام بالصوت العالي. احنا معاكم برشا جو برشا موزيكا برشا غنيات مزيانين وبطبيعة الحال ما تحلى صبحيتنا كان بتليفوناتكم المزيانة وبأصواتكم. نفرحوا برشا برشا مستمعينا كيف نكونوا حاضرين معاكم وندخلوا لكل دار تونسية ونعيشوا الأجواء متاع يوم العيد الأول. والحقيقة احنا كنا ليكيب الكل سبيسيال مون حبوا نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير. ان شاء الله ربي يفضل لكم العزيز عليكم وان شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير وبالفرحه وبالصحه والعافيه يا رب العالمين على كل المستمعين والمستمعات. اي نعم انتم في البلاصه الصحيحه. انتم قاعدين تسمعوا في اذاعه اكسجين اف ام اللي محضرت لكم برشا اجواء. جاونا يبدا بالطوى معكم انا عوض في العوني في تقديم البلاتو هذايا كيف زاد معايا أمولة في الإخراج. محضرت لكم برشا غنيات جميلة وكريتم يبدا بشوية بشوية راوة ما تقولوش راوة هذاك مزلنا إن شاء الله. محضرين لكم برشا غنيات في البرنامج. سينوم الحقيقة نحب إشارة مهمة برشا نقولها على اليوم هذايا وفضل هذا اليوم. هو يوم القر. هو يعتبر الحقيقة من ثاني أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى بعد يوم النحر البارح. فإذا كان ضاع علينا مثلا يوم العيد ولا إذا كانت لهينا بلتو يوم عرفة نعرفوا عظمة يوم عرفة وإذا كان اليوم زادت البارح تلهينا في العلوش وتلهينا في الذبيحة اليوم ما ننساوش أهمية هذا اليوم العظيم يوم القر المبارك اللي هو الحقيقة ثاني أعظم أيام الدنيا لا يرد فيه الدعاء بإذن الله تعالى. يوم القر هو ثاني أفضل أيام الدنيا بعد يوم النحر وبعده ثلاث أيام معظمات لا يرد فيهن دعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. ويوم القر هو يوم الذي يلي يوم النحر أي يوم الحادي عشر من ذي الحجة لأن الناس يقرون أو يستقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا. والقر بفتح القاف وتجديد الراء. أعمال مستحبة في يوم القر ويومين بعدها وهي أيام التشريق. أولا الاستغفار والدعاء. يوم القر وثلاثة أيام بعده موطن إجابة الدعاء. فقد كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول في خطبته يوم النحر بعد يوم النحر ثلاثة أيام التي ذكر الله الأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء. فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل. ثانيا التكبير المطلق والمقيد بإدبار الصلوات المكتوبة وصيغ التكبير سبق ذكرها منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثالثا الإكثار من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال عكرمة رحمه الله كان يستحب أن يقال في أيام التشريق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء من أجمع الأدعية لخير الدنيا والآخرة، لذا فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر منه، وكان إذا دعا بدعاء جعله معه الحسن في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة، والحسن في الدنيا العلم والرزق الطيب، وفي الآخرة الجنة. الأكل والشرب وهي رابع الأمور المستحبة في هذه الأيام وتحريم صيامها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. هذه إذن هي الأيام المعظمة المعدودات التي قال الله عنها عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. إذن اليوم هو يوم القر، وهو أول ثلاثة أيام لا يرد فيها الدعاء، فمن فاته يوم عرفة فلا يفوته فضل يوم القر، وهذا اليوم من أعظم الأيام عند الله، ودعاء فيه لا يرد. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قر الله عيني وأعينكم بما نحب ونتمنى. كالعادة مرحبا بكم، جونا يبدأ من طوى على مجدد عادكم إذا أكسجين أفام بالصوت العالي، وقدوا معنا رجعين متواصلين.

0: جلعيتكم مبروك.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العام.

0: دمت العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون أن غران.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: بالصوت العالي راديو أكسجين أف أم يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو أكسجين أف أم يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو أكسجين أف أم يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عيدكم مبروك.

0: الكلاري.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
2: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
1: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
2: عيدكم مبروك.

0: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عشان عيدكم مبروك.
2: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
4: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
6: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
7: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

0: راديو اوكسجين اف ام نتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اوكسجين اف ام نتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اوكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عشان عيدكم مبروك.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. متواصلين معاكم الحقيقه اليوم في البلاتو سبيسيال بمناسبه ثاني ايامات عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله ديما فرحانين وملومين انتم والعزيز عليكم والناس اللي تحبوكم. ان شاء الله ربي يفضلكم الناس العزيز عليكم. ان شاء الله ربي يرحم كل حد متوفي وان شاء الله اعيدهم في الجنه، امين يا رب العالمين. سينو الحقيقه ديما احنا نوصي، واذا كان انتم عندكم خوك بجنبك، حد قريب لك، ميسالش فيها باس إذا كان تمشيوا تستثمروا هالأيامات هذه المباركة متاع العيد وتمشيوا تطلوا عليهم تستفسروا على أحوالهم كيف إذا كان عندك حد مريض ميسالش ما فيها باس، معناها إذا كان تمشيوا تطلوا عليهم خاصة في الأيامات هذه متاع العيد. سينو خلينا نعرفوا حالة طقسنا لليوم في ثاني أيامات العيد، لأنه نعرفوا البارح ربما برشا ناس كانت حايسة شوية في اللمة متاع العيد والحوسة، لكن اليوم يظهر لي برشا ناس باش تخمم إنها تخرج برنامج الخرجة مضمون إذا كان باش يمشيوا يعيدوا على عائلتهم العزيز عليهم. دونك يتميز طقس اليوم الخميس 28 مايو 2026 بسحب عابرة بأغلب المناطق، الحرارة تكون في ارتفاع طفيف وين تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 28 و 35 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر راهو قليل الاستراب، يظهر لي ما هوش مناسب الوقت طوى متاع تبحيرة، ولكن ربما فما ناس اليوم هكا باش تنطلق هكا من ثاني عيد باش يقصدوا ربي ويعملوا أول تبحيرة في صيفية 2026. ديما نوصيكم ردوا بالكم على رواحكم، ما تمشيوش للشواطئ اللي تكون ماهيش محروسة من ولا قريبة للحماية المدنية، حاولوا ديما إنكم تعوموا قريب، ما تبعدوش لبعيد، ما تخليوش الفرحة هذية تولي لكم. الله لا يقدر بالحق مأساة، رانا بالحق ساعات نشوفوا برشا عائلات يخرجوا في ثاني عيد ولا ثالث عيد ويحبوا يمشيوا ويعملوا تبحيرة ويمشيوا عائلات كاملة، وبعد للأسف معناها يهزهم الموج. فيليت بالحق الناس هذوما ياخذوا بعين الاعتبار النقطة هذه الأساسية وما يعوموش في الغريق الناس الكل، لأنه مهم بالحق الموضوع هذا. وإحنا بدونا كوسيلة أعلام نسعاو أنه وإحنا نوصلوا المعلومة وننبهوكم، خاصة ننبهوكم لأنه نشوفوا في بارشا عائلات تبدأ فرحانة بالعيد، فرحانين وهم ملمومين، فمش كون حتى يروحوا من الخارج ويجيوا التونس يبدأ فرحانين بالجو متاع تونس، فمش كون حتى متوحشين الشميسة متاع تونس وجو تونس، وأول نهار وأول تبحيرة يعملوها يمشيوا يبعدوا في الغريق ولا لا يقدر حد فيهم يغرق، ميسالش نستمتعوا بجو البحر ونجموا نعملوا جو ونتلموا احنا عائلة كاملة من غير ما تصيرش ان شاء الله المأساة. فديما نوصيكم ديما نوصيكم خليوا بالحق معناها البحر يكون هكا في المعتدل، معناها نزعموا في المعقول، ما نبعدوش لبعيد باش نستحفظوا على روحنا وعلى العزاز علينا. ان شاء الله تمشيوا سالمين وتراحوا سالمين، احنا ديما موانسيكم بالموسيقى وبأحلى وأروع الفقرات على موجات إذاعتكم إذاعة أكسجين أف أم بالصوت العالي. دايو غسنا فيكم برشا جو وكيف كيف، زادة المكالمات الهاتفية 31 10 98 90 53 53 51 53. شيخ فاتح البي استقبل مكالمتكم الهاتفية بكل محبة، ما عليكم كان تطلبونا وتعايدوا علينا.

0: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
1: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: راديو اوكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اوكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اوكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عيدكم مبروك.

0: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عيدكم مبروك.
2: اكسجين اف ام.

0: بالصوت العالي راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
2: عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير كل المستمعين والمستمعات. هذا هو بلاتو سبيسيال معاكم من طوى حتى نص نهار، نستقبلوا كل مكالمتكم الهاتفية 30 10 80 90 53 55 51 53. مرحبا بكم الناس الكل، ونفرحوا برشا كيف نسمعوا أصواتكم في المباشر. مانيش وحدي في البلاتو، حاضر معايا اليوم بقوة سي محفوظ الجراحي. صباح النور.
3: أهلا، صباح الخير وعيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير ان شاء الله. وكذلك عيد مبروك الى امل والى استاذنا فتح الباي والى كل العاملين في اذاعه اكسجين اف ام، بدءا من الصديق العزيز محمد كمال ربانا وكافه افراد عائلته، زوجته وبناته واخوانه واخواته، كل العائلة ربنا موعدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. كذلك كل العاملين معنا سواء في المنشطين، صحفيين، مراسلين، كل العاملين في هذه الإذاعة الرائدة العاملة بأبنائها وبناتها، عيدهم مبروك إن شاء الله كل عام، وتونس بخير والإعلام بخير إن شاء الله، وتحية تونس ديما كعادة نقول هذه
2: كالعادة ديما تحية تونس، تحية إن شاء الله تونس. ديما تونس بلادنا بألف ألف خير يا ربي، إن شاء الله عيد مبارك على الناس الكل. فرحانين برشا بحضورك معنا سي محفوظ الجراحي. أجواء العيد وانت جاي هكا، كيفاش شفت الحركية؟
3: والله حركية عادية، خد ما تعرف الصباح اليوم ثاني عيد، ثاني عيد وأغلب الأسر تبدأ أولا المشوى، وقت المشوي الأمهات تحضر فطور الصباح بعد القهوة بينشور، ثم تويك ما نسميه نحن في اللهجة الدارجة نكسروا العلوش.
2: أي صحيح،
3: أول يوم ثم تكسير العلوش،
2: يوم تكسير العلوش
3: تلقى الأمهات حاضرين مع الأباء يكسروا في العلوش ومعها ساشيات بلاستيك باش
2: يتكنجل
3: الحم، يتكنجل بشوي بشوي، والأطفال أوكي يبدأوا يتفرجوا واحد كذا. لكن ثم مثلا آدم البارح عزيز نحاوذنين رأس العلوش بعد ما ذبحوه بينشور، عمل العركة كبيرة كيفاش نحاول وذني.
2: شفت صديق، هو
3: صديقي
2: وولد زميلتنا عمل ليبيدي، أما رغم ذاك معناها هو غاضو العلوش، قال كيفاش علوشي معناها ككل، وعمل معه صحبة من بعد كلا الحم.
3: هو كل أسبوع يعمل تغشش مرة ولا على العلوش متاعه، وبعد قال يا ما بنوا العلوش
2: أو حاجتين وحويجة، المهم الحنية حاضرة.
3: كذلك ما ننساش أن نتوجه بالتحية والتقدير والعيد المبارك والتهاني وأجمل التبريكات إلى كل المستمعين والمستمعات لإذاعة أكسجين أف أم أينما كانوا وكيفما كانوا،
2: كل يعني كل
3: يكسروا في العلوش ولا يشويوا، على كل عيدكم مبروك الناس كل،
2: وإن شاء الله كل عام هما حيين بالخير.
3: دعوة كريمة ما عندك أنت وما عند أمل، فهمت؟
2: أي تفضل،
3: وهذاك اللي خلاني يجي.
2: شكرا، مرحبا بك.
3: المفروض أن نكون بحذا الوالدة
2: داركم، داركم إذا تقصد
3: إيه، لا
2: مرحبا بك في كل وقت
3: بحذاكم بعد نمشي بحذا
2: الوالدة، وأكيد إن شاء الله ربي يفضلك الوالدة، إن شاء الله ربي يفضلك أختك،
3: ضروري
2: حسيلوا أجواء جميلة بعد شوية السنة فيك محفوظيتك الفطور يستنى فيك
3: أنت طلعتها محفوظيتك
2: حتى نفس العفوية في المباشر
3: طلع فيها حبا حيب،
2: تحية لي سيفون كهو،
3: هي سيفون أنت
2: فيك حبا. خلينا ناخذ تليفون من عند مستمع وفي لذا أكسجين أف أم، منيرة بن عمر تحب تقدم لنا ديديكاس، قولوا صباح النور. أهلا بك مدام منيرة.
4: عسلامة بنتي، عيدك مبروك، كل عام وانت حي بخير.
2: كل عام وانت حي بألف خير يا لله، شنو حوالك؟
4: بارك الله فيك بنتي، انت سي محفوظ وانت زملائك الكل، كل عام وانتم حيين بخير.
3: عايشك يا منيرة، عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير ان شاء الله.
2: يا عايشك، اي حكينا، هو انت اكيد عندك ديديكاس وعندك لشكون باش تسلم تنخليوهم بعد، وعلى عندك على شكون باش تعيد، ما خلينا نحكيو شويه على الاجواء البارح كيفاش عديت
3: البارح واليوم
2: واليوم زاد كيف
3: صبحيه.
4: والله انا البارح بخطر وحدي، ولدي في البرازيل مش هنا.
3: الله ربي يرجع سلامات ان شاء الله.
4: بنتي بحذيه معرفه عندها دارها وحدها،
3: نبحث
4: مشيت بحذاها هي خطر أنفانت يعني متنجمش
2: تتكلم
4: برشا نعاون فيها وقدينا شوينا عملنا قلية عملنا سلايط تاي بالبندق حسيلو عملنا سلطة مشوية سلطة خضرة
3: ما انا غيبت كي عواطف وبرا
2: انت محفوظة هي تحكي وانت تقولي ما شاء الله
3: اي ما شاء الله تبارك الله يا لمونيرة شو عملت وانت وتسألت انت عادة شيء تعاوني في بنتك وشيء فرحانة
2: بالحفيد
3: وشيء فرحانة بالحفيد اللي جاي ولا حفيدة على كل
4: حفيد حفيد
3: اي ربي يوصل بالسالم ان شاء الله يا رب
4: اي والله
2: ان شاء الله في عزك الكل ان شاء الله وان شاء الله ديما يا ربي ملمومين في الخير يا لاله منيره ان شاء الله ربي يفضلك بنتك سينازد العيد السنه يظل سبيسيال شويه خاطر متوحشه وليدك ان شاء الله ربي يرجحوا لكم وكل الاعياد اكيد
4: ان شاء الله
3: ان شاء الله حتى هو لو متوحش هذا اجواء تونس
4: والله ديما
3: ما تبكيش عليه ربي معاه وانت ما دامك راضي عليه وقلبك معاه ما تخافش عليه وربي معاها والتوانسة رام البرة رام كل إخوة رام مع بعضهم
2: أكيد
3: تلقاهم يتلموا هذيك
2: علاش بالحق خاطر سي محفوظ ومدام منيرة بالحق العيد يحير ديما كل مواجع متاع تقول مصاب هو بحذانا مصاب هو ديما موجود بالحق العائلات يتوحشوا
3: أنا بناتي كلهم البرة وحدي
4: والله سي محفوظ بعث لكولي تو قريب يعمل الشهر ما خلطلوش وأنا حبيت هكا فما حاجات حبيت هكا تخلط له قبل
2: ريحة تونس والماكلة التونسية
4: يا أخي لحد الآن
2: مازالوا إن شاء الله يا لاله ان شاء الله يرجع لكم على قريب وربي لما شملكم الناس كل ان شاء الله يا ربي عيدك مبروك انت وسادة المستمعين والمستمعات كلك تشوف معناها بالحق سي محفوظ برشا في الوقت هذايا يقول لك توحشت بنتي توحشت ولدي خاطر يمكن فما شكون اللي روح في الصيف وفما شكون اللي يستبعدها الحقيقة المرواحة فمش كون حتى أوراقهم ما هيش مريقلس حتى للسنة حتى للرجل أوراقه فمش كون يقول لك سنوات وسنوات خاصة في فرنسا نعرف فرنسا صعيبة شوية على مستوى الأوراق والحقيقة يقضوا سنوات باش يركحوا أوراقهم باش يروحوا لديارهم وولادهم أو أوليائهم يتوحشوهم برشا
3: أنا كنت أنتظر الصيف هذا باش نصيفوا مع بعضنا منها الغالب البنية الوسطانية السيدة إيمان انسانت باش تولد بينتو في شهر
2: ربي خلصوا حالها
3: خواتها باش يمشيوا بحذاها ما هم جايين صيف وحدي
2: يا رسول الله ان شاء الله طوي يجيو في الخريف ان شاء الله
3: يجيو في الخريف ولا في الشتاء مش مشكل
2: ان شاء الله يا ربي ديما يلم شاملكم الكل ان شاء الله ربي يفضلهم لك بنياتك واكيد بالحق احنا ديما نحاولوا نوصلوا لكم الموجات الايجابيه نتاع العيد وبرشا مستمعين ومستمعات البارح كلمونا وديما يقول لك راهو ريحه العيد في بنزرت نشموا فيها من إذاعة أكسجين أفهم بالصوت العالي إن شاء الله ربي يكون وصلكم في الأجواء الجميلة أكيد
3: جو خاصة هم في الخارج يعيشوا العيد من خلالنا إحنا من خلال إذاعة أكسجين بالتفاصيل كلها بالمشوي بالبخور أيضا
2: أكيد ومرحبا بيهم بالحق مرحبا بيهم إذا كانوا
3: يحبوا يتصلوا فينا ويكلمونا مع بعضنا الناس كل التوانسة نتلموا العائلات تتلم إن شاء الله تونس ديما بخير إن شاء الله
2: يا رب العالمين وكدعوة مفتوحة بالموجة إذاعة أكسجين أفهم كلمونا تواصلوا معنا عديوا لي ديديكاس متاعكم نفرحوا برشا كيف نسمعوا أصواتكم دونك متواصل معكم في خلق الوحنا الصبحية هذه الجميلة متاع ثاني أيام العيد فصل إشهاري رجعنا متواصلين
5: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبريفانت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران
6: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
7: تحب ولدك ولا بنتك يسقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
8: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
9: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: الجو الجو مازال متواصل معكم على موجة إذاعة أكسجين أف إم بالصوت العالي 9:49 دقيقة. هذا هو جونا البنزرتي يسرى محنوش يلا جيتك بتخيل سي محفوظ الجو البنزرتي نعمل عليه برشا
1: أغنية بنزرتي هذه أغنية بنزرتي والله ثم شكون جمع كل الأولياء نتاع مدينة بنزرت نتاع ولاية بنزرت الحقيقة وعملها في في سبيكتاكل ميوزيكال في عرض موسيقي حلو الله يرحمه سليم البكوش
0: ربي يرحمه
1: ومن بعد يبدو خذوا عليه شكون اللي واصل التجربة ذي حاجة ثرية برشا
0: أكيد
1: وحاجة خارقة للعادة وقصص متاع أولياء بنزرت قصص حلوة ياسر كما عبد الواحد إبراهيم الكاتب الكبير يعني بوه كان سماها الاسم الولي سيدي عبد الواحد وسيدي الحني سيدي الحني وكذلك سيدي سالم الحراث
0: وي سيدي سالم
1: اللي عليه قصة حلوة ياسر معناها كيفاش كان يحرس البحر ويتنبأ لهم بالأنواع جاية ولا لا يعني ثم قصص حلوة ياسر حلوة ياسر ويا ريت المؤرخين بتاعنا يغوصوا في والأنتروبولوجيين معناها أبناء بنزرت يغوصوا في الأشياء دي ويخرجوها للناس
0: موروث الثقافي هذا ومازال متواصل الجو هذا موجود
1: كبير برشا كبير
0: إن شاء الله على امتداد الصبحية هذه الصبحية الثانية أيام العيد برشا جو يستنى فيكم مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات الناس الكل اللي يحبوا يعيدوا على العزيز عليهم على الناس اللي يحبوهم سي محفوظ احنا حكينا برشا على أهمية بالحق الترابط الأسري في الوقت هدية وفي ثاني أيام العيد بعد ما كسرنا العلوش وكملنا معناها الحوسة نمام هو الوقت هدية الناس تخرج برشا باش تحوس باش تدور باش تقضي باش تقابل الناس العزيز عليها كيف في الترابط الأسري
1: والتزاور ما بين العائلات وبعد ما يتكسر العلوش وتخبى تولي التزاور ما بين العائلات هذه تهز من العيد متاعها باش تذوق العائلة الأخرى والعائلة الأخرى ما ترجحهاش بليش ترجحها بالتذوق من العلوش متاعهم وهكذا وهي كلها راهي صلة رحم ترابط محبة ما بين الناس ما بين التوانسة وما بين البشر ساعات حتى يمشوا يزوروا بعضهم وتلقاهم ما همش من نفس العائلة منها جيران يقول لك على وجه ربي أو أصدقاء يزوروا بعضهم وهذا هي التوانسة هذيك هي التوانسة التوانسة رم شعب كما يقول أحمد فؤاد نجم الله يرحمه يقول على المصريين ولكن نقوله حتى على التوانسة أصلحني شعب طيب والطيبة فينا بلوة تأخذنا من قريب وتجيبنا كلمة حلوة
0: أكيد
1: هذا هو التونسي
0: شعب التونسي شعب طيب برشا وحتى معناها في أول أيامات العيد تشوف بعد صلاة العيد برشا معناها الناس المصلين يسلموا على بعضهم فمش كون حتى اللي ما يعرف في شخوه أول مرة يراه ولكن الناس كل تسلم على بعضها بالحق هل لأنه هو فرصة بالحق للتسامح لخلي خلوا احنا للبرشا معاني وقيم طيبة برشا تربينا عليها سي
1: بالفعل بالفعل معناها هو أنت قلت كلمة قيمة من قيم المهم مهمة جدا بالعيد هي قيمة التسامح حتى بكري كان وانا صغير نعرف اللي كانوا كي جيران يقعدوا متعاركين على صغار ولا على حاجة كي جي العيد يتصالحوا سواء عيد كبير ولا عيد صغير يمشي ويقبلوا بعضهم ويبوسوا بعضهم ويعملوا عشاء حتى مع بعضهم ساعات جماعي وتنتهي المشكلة مع شعرك على الصغار ولا آخره يعني هذا كالتونسي
0: أكيد
1: التونسي لكن التونسي أيضا عنده ذاكرة كي ذاكرة الفيلة كما يقولوا ذاكرة ما تنساش ما ينساش راهو اللي مسه التونسي راهو يحفظها له
0: اي
1: يحفظها له وعنده رد فعل هذا علمنا التاريخ التونسي عنده

0: رد فعل قوية وقوية جدا ولا يمكن أن تتخيلها. ناهيك أنه مثلا تصور أنت منذ القديم منذ حتى قبل مجيء العرب المسلمين والتونسي كان متفرد متفرد في كل شيء. أنا ليمات هذه داخل شوية بالتاريخ من يعني نلقى جبهة قرطاجية كي لو ثم حاجات نلقى قرطاجية الجبهة الشاشية المالية المالية بتاع لبسة المرأة قرطاجية السفساري نلقى المرأة القرطاجية كانت تعمل سفساري أو عجار أو حاجة
1: أكيد من أكيد نوعها. تونس دولة يعني غنية برشة بالتاريخ والموروث
0: غنية جدا ويلزم شبابنا بصراحة يكرم من نهل أو ينهل من هذا التاريخ المجيد باش يتولي عنا شخصية وطنية
1: نحافظ على هويتنا
0: نحن كالسمك لا نشبه لا يشبهنا أحد من الشعوب الأخرى. كل شعب عنده تاريخه حضارته عنده ثقافته
1: واختلافاته الخاصة وهويته الخاصة. احنا مازلنا متواصلين عنا ما نحكي والقدي ولكن خلينا ناخذ ونستقبل المكالمات الهاتفية متاع مستمعينا ومستمعاتنا اللي يحبوا يعيدوا علينا فرحانين برشا. نستقبل تليفون من عند سعادة السعيداني من لويتا. صباح النور يا سعاد.
2: النور.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك.
0: عايشك
1: مرحبا بك. شنو أحوالك؟
2: وبيك عايشك عايشك عشقتي.
1: مرحبا اللي نورتنا.
2: مبروك العائلة الكل تاع أختي جاء.
1: أها عايشك.
2: نحب نقدم تحية لأمي ميلادها الكبير إن شاء الله عيدها مبروك.
1: إن شاء الله ربي يفضلها.
2: كل عام وهي حي خير.
0: عيدك عيدين معناها.
2: وعايشتي كل إخواتي.
1: يعني عيد الوالدة تزامن مع عيد الأضحى.
0: ايه ما عندك زوج عياد انت عيدك عيدين
2: عايشك
0: ربي طول عمر الوالدة وربي يفرحكم ان شاء الله.
1: امين.
2: عايشك ربي يطولك. ونادي بنقدم تحية لاخواتي الكل بعيد الكبير ان شاء الله مبروك علينا وعلى امة محمد الكل.
1: امين. احكي لي في العيد شنو عملت وكيفاش هكا حستوا في العيد شنو الامور؟
2: كيف عم ذبحنا خسرنا الدوارة شرينا عملنا القلاية
1: عاونوك السنة عاونوك ولا انت عاونت؟
2: والله وحدي بنتي حبلة وفان بنتي
0: من ربي يوصل السلامات
2: يعايشك يعايشك.
1: اها دونك الحص عليك انت اليوم لسعاد.
2: هي
0: الحمص أن تكون عندها هي
1: رصات عندها
0: ديما الأمة
1: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله العام الجاي ربي يحييكم بخير ومثالش هي معناها ربي يرزقها بالجنين هذا وتعاونك مثالش نجم الدور وتقضي
0: ويعاون الحفيد اللي جاي ولا
1: مازال صغير شوي إن شاء الله يا ريلا. إن شاء الله أيامتكم كلها خير وإن شاء الله كل عام وأنت ملمومة بالناس اللي تحبهم الكل. خليلك شوية وقت أنت سميت وعيدت شوية لكن يظلي مازال عندك على شكون تعيد. خليك الوقت تعيد على الناس اللي تحبهم الكل لسعاد.
2: نعيد زد على اللي يعرفني الكل من سوسة مستير بمعطر تونس وليد خالتي جندوبة بنت خالتي إن شاء الله عيدهم مبروك إن شاء الله ربي يفضلهم وليداتهم جماعة سوسة زادة ربي يفضلهم جماعة مستير زادة ربي يفضلهم وجيريني الكل هنا يعرفوني إن شاء الله عيدهم مبروك وربي يحيينا بخير
1: إن شاء الله.
2: وتحية كبيرة لأكسجين وسي محمد ربانا.
1: يعيشك يعيشك. شكر كبير ليك يعطيك الصحة يا للا. ميرسي بوكو سعاد.
2: مليتة
1: يعطيك الصحة إن شاء الله.
2: عيدك مبروك وربي يحييكم
1: إن شاء الله عيدك مبروك كل عام وأنت حية بألف ألف خير. ميرسي بوكو مدام سعاد. سمعت سي محفوظ يعني تقريبا كل عيد في المناسبات هذية تكون الأم هي الحاضرة. هي اللي تقضي. هي اللي معناها تكون لاهية بالحسن تاع العيد وبالحق يعني تكون آخر إنسان ساعات تتاكل ولا ترتاح فبي معهم كل
0: بعد ما تفرغ بعد منتبدا عملية الشواء هي تقوم بعملية الشواء هكا ولا هي تشوى تكون حضرة الصلاة قبل وهي اللي تقوم بالشواء وتوزع على كامل أفراد عائلتها وتخو هي بار في الأخر. هذه هي الأم. هذه الأم أنا ربي سبحانه وتعالى يقول لك منها ربي أعطانا أم واحدة في الدنيا لذا قد ما نعمل معاها الأم ذي حتى أن من الأمثلة يقول لك الجنة تحت أقدام الأم.
1: أكيد أمو لا تتفاعل معك تقول لك عاد لا عاد الرجال عليهم البربكيو وإحنا علينا الدوارة.
0: أمل عملت الدوارة حتى
1: هي عملت الدوارة ومعناها وعائلتها معناها الرجال في العائلة عملوا الباربيكيو وتقول لك معناها نساحنا لنا الدوار ساعات تاخذ شوية وقت وما تلقاهم بداوا في

0: المشوى وساعات المرأة ينسيوا.
1: هذه العائلة الحديثة، هذه العائلة الحديثة أن الرجال يتكفلوا بعد ما يذبحوا يعملوا البربكيو والنساء يمشيوا يكملوا الدوارة.
0: أي خاطر شد شوي وقت،
1: ولكن السؤال هو علاش النساء برك

0: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
1: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار. مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
2: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
1: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57-039-00.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي. ريستو بدوي، مزرعة البدوي، الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباب. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لا عام لاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
8: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, وبنصيحة الكرهبتك ودوك. ومعهم تنسى الشقاوة. Sopa Distrigo.

0: تيجو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفولان 70 146 598 والا 98 136 449 تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 623.
1: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او في دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.

0: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عشان عيدكم مبروك.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
2: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
1: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، جوكم أحلى جو على موجات إذاعة أكسجين أف أم بالصوت العالي. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا طوى مع هذا الموجة على موجتنا على موجات إذاعة أكسجين أف أم بالصوت العالي. صبحية ثاني أيامات العيد، أحلى أجواء على موجات إذاعتكم، نستقبلوا مكالمتكم برشا محبة برشا حب، دونك فرحانين برشا باش نستقبلوا تليفونها مدام صباح من جرزونة. صباح الأنوار، مرحبا بيك.
4: صباح النور، صباح الفل.
3: مرحبا يا لله، شنو احوالك؟
4: يا عيني لاباس الحمد لله، الحمد لله.
3: انا
4: نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
3: يعيشك يا لله.
4: ونعيد على سي محمد كمال ربنا برشا.
3: يعيشك.
4: وسي محفوظ بحذاك هاكا كل مدام صباح.
3: يعيشك يا لله.
4: وتطلو كيب خاطر ما نزلش نسمي سي محمد بن نصر.
3: الناس الكل ميرسي بوكو يا لاله، يعطيك الصحه، حتى هم كلهم الحقيقه يسلموا عليك ويقولوا لك ان شاء الله عيدك مبروك. الكل اعطيني الاجواء يا لاله، كيفاش عديتوهم؟ احنا الحقيقه ديما نفرحوا برشا كيف ندخلوا لدياركم ونعرفوا هكا كل دار تونسي كيفاش عديت الاجواء، نعرفوا ربما هكا الناس الكل تتقارب، ولكن اكيد كل دار عندها الخصوصيه نتاعها.
4: ايوه هو ساعه كيما نقولوا عيد ما شاء الله، عيد سماح، عيد مبارك. ان شاء الله الأمة محمد تبدا بخير.
3: امين.
4: الأمة الإسلامية. وكهو كل الناس، صبحنا كل الناس، شوينا من العصبين، شوشتنا الراس.
3: عندكمش حاجة شنو طيبتوا مثلا النهار الأول ولا النهار الثاني؟
4: النهار الأول نعملوا قلاية ونعملوا مشوي وسلطة مشوية وخبز في الكوشة.
3: اي هذاك خاصة هذاك اللي كنتش نسأل عليه، خبز في الكوشة هذاك تخي سبيسيال في النهار
4: الأول. هذاك سبيسيال خبز هذاك بارك الله ما شاء الله.
3: اي
4: هكا وفطرنا والعشية العصبين ونهار الثاني نعملوا رشطة بالعصبين.
3: ايه.
4: وبعد كراس وبعد هذا يبدا يدخل في
3: اللحم. كهو كهو القديد وقتاش والمرقيز وقتاش مخمته؟
4: لا انا ما نعملش قديد وما نعملش مرقيز الحقيقة.
3: اي
4: كنت الباق بكري مع الوالدة يرحمها ومع حماتي، اما بعد لي خلي ياكلوا باللي فريش كي
3: كسر. اي كل حد كيفاش، فمش كون اللي قدد فمش كون يعمل المرقيز،
4: مش كون بذلي كلك القديد بربي.
3: اما اما اما يعني غدوه العصبين
4: ان شاء الله،
3: غدوه العصبين
4: ولا رشته؟ اليوم رشته بالعصبين.
3: اليوم مالا اليوم المليون ان شاء الله بالعصبين باذن الله.
4: ان شاء الله ان شاء الله
3: ان شاء الله بشفايه لله، ان شاء الله ديما ملمومين. اعطيني على شكون تحب تسلم انهم العزيز عليك هكا، اكيد الليسته طويله يا مدام صباح.
4: اما واحد اعز من ولاده. ايوه رحم على راجلي محمد البجاوي الله يرحمه، العيد ناقص شويه. فهمت. وعندي ولادي ما شاء الله. نعيد على شوقي ولدي الكبير. ان شاء الله ربي سهل له باش يعرس.
3: ان شاء الله ربي سهل
4: ويعيشك يا ماما. وولدي كريم معرس، نقول ان شاء الله عيدك مبروك ولو انهم هما معايا. وبنتي ذكرى زادة كيف كيف في دارها معرسة زادة. عندها بنتها غفران. ما نطولش عليك، ونسيبي عادل هذاك نسيبي المدلل تاج راسي ومعز الصغير كحلوش. شو هي ذاك كحلوش؟
3: اي الاسمر الاسمر. يعطيك الصحة يا لاله، ميرسي بوكو، يعيشك
4: وليكم انتوما ويرحم بابا صادق
3: ان شاء الله ربي يرحمهم.
4: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا روحي.
3: ان شاء الله كل عام وانت حي بالف الف خير يا مدام صباح، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. صوتك يوصل بالصوت العالي على موجات وسجهات اذاعة اكسجين اف ام. مرحبا بكل المكالمات الهاتفية نتاعكم 31 10 80 90 سينو طوال 10 ونص تعدلوا الراديو الحقيقة على الجو التونسي الجو المزيان. هذا هو مصطفى الدلاجي غني لكم مش مريقل. خلي بكم مع الغنية هذية وراجعين متواصلين.
5: جو لخيالك زي الفترينة، لا جابوا منك ذواقة، من ريحة عرفتك بنينة، اللي شافك حل شداقة وبالدم بلا السكينة، هي انت الحركة واللحذاقة بالوام يا بركة تسربينا، كيف تهد تقول شباقة بالمطراك تركح فينا، تصففنا تصففنا كيف الحراق اللي بلا فيزا فاتوا المينا، ولك نطرية فلاقة اوقف بالف

0: راديو اوكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اوكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اوكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
2: ان شاء الله عيدكم مبروك. نسلموا برشا على كل المستمعين والمستمعات اللي عطوا ثقتهم فينا وحبوا يسلموا ويعيدوا على الاعزاز عليهم عبر موجات اذاعه اكسجين اف ام بالصوت العالي. مرحبا بكم الناس الكل. 31 10 80 90 53 53 51 53 53 على ذمتكم الناس الكل. حقيقه عندي سبيسيال ديديكاس مهدي الرياحي يقول نحب نقول لزوجتي مروه واولاده يوسف ويا يقين وعائلة الرياحي الكل في سجنان يقولهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. إن شاء الله ربي يفضلكم ليا ويحب يهدي لهم برشا أغاني جميلة وأغاني الحسة لكل. مهدي الرياحي يقول إن شاء الله ربي يفضل وليداتي يوسف ويقين. إن شاء الله يا ربي العيد الجاي وكل الأعياد ديما معايا وديما ملمومين بالناس اللي نحبوهم الكل. تحية كبيرة كبيرة ليك برشا يا مهدي الرياحي وتحية كبيرة لكل المستمع عين والمستمعات اللي معدين الموجة طوى كان على موجة واحدة موجة إذاعة أوكسجين فام بالصوت العالي دايغنتوما في البلاصة الصحيحة وفي الموجة الصحيحة موجة إذاعة أوكسجين فام لأنه جو وجو العيد وكل الأجواء الجميلة تلقاوها كان على موجة واحدة موجة إذاعة أوكسجين فام دايغ. إذا كان زادة أنتوما اللي مخمين عندكم خارجة عندكم مشية الطقس يسر محله قاعد يسخن مناسب إنكم تمشيوا وتهزوا صغيراتكم وتعملوا جو اليوم الحقيقة فرصة باهية برشا برشا أنكم تخرجوا وتستمتعوا بالمناظر الجميلة في ولاية بنزرت ومختلف المناطق. سنة كما قلنا كالعادة والعويد نستقبل مكالماتكم الهاتفية. مرحبا بكل المكالمات 31 10 80 90 53 53 51 53. الحقيقة بعد العيد الكبير عن الأجواء متاع البكالوريا إن شاء الله ربي ينجح كل التلميذ ذات اللي بيش يعدي والبكالوريا الدورة الرئيسية في جوان باك 2026 إن شاء الله يا ربي نسمعوا الصغاريد زادة كيف كيف في جوان 2026 إن شاء الله ربي يفرح الناس الكل إن شاء الله ربي يفرح كل عائلة تونسية إن شاء الله ربي ما يحرمكمش من فرحة العيد فرحة العيد وزادة كيف كيف من فرحة النجاح في الباك لأنه الحقيقة برشا عائلات مضحية توا قاعدة تقرأ في الليتود قاعدة الأولياء قاعدين يصرفوا في فليس بالحق كبيرة على الريفيزيون دونك إن شاء الله ربي معاهم وإن شاء الله ربي نجحهم وتعبكم ما يمشيش خسارة. وهذه الزغروتة في المباشر دوك إن شاء الله يا ربي نسمعوا لصغاريت الكل في الديار التونسية وإن شاء الله ما يحرم حتى حد من فرحة الباك ويفرح عائلته ويفرح العزيز عليه ويهدي نجاحه البوه وامه اللي تعبوا عليه واللي شقاوا عليه. إن شاء الله يا ربي العام ذي نسمعوا برشا برشا برشا فرحة وأكيد أنتم قدها شوية أيامات متاع ريفيزيون قبل الباك وبعد بإذن الله ندخلوا نعديوا الباك برانسيبال زادة كيف كيف مشكون حتى يحضروا طوى في البي اف او ايامات في جوان يبداو يعملوا السوتونس نتاعهم زاد ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله يتخرجوا وهم فرحانين ويفرحوا عائلتهم زاد كيف كيف اللي باش يعديوا المناظرات الوطنيه اللي باش يقراوا في الابتدائي كيف كيف في الاعدادي في الثانوي الكل ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله ربي يوفقهم زاد كيف كيف في معناها الموسم القادم تعرفوا معناها موسم النجاحات زاد كيف كيف موسم العروسات دونك ان شاء الله ديما فرحانين ومتهنين. واذا أوكسجين اف ام ديما حاضرة معكم وين الجو وين إذاعتكم إذاعة أوكسجين اف ام بالصوت العالي وأكيد ديما تسمعكم وتكون قريبة ليكم ونكونوا احنا اعلام القرب اللي ديما يسمعكم. فرحانين برشا ناخذوا تليفون من عند سلمى من ماطر. الو مرحبا اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم نورتونا.
2: مرحبا يا لله شنو احوالك؟
3: الحمد لله لاباس انتم لاباس عيدكم مبارك
2: يعيشك يا لله عيدك مبروك والماتريال كل ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير.
3: عايشك يا روحي الله يخليك نحب نقدم تحية وعيد مبارك لصاحبتي نعم صقرش في تولوز ونقدم تحية كبيرة وعيدكم مبروك للإطار التربوي بمعهد غزالة وتحية خاصة تلمس البكالوريا أدب 1 و2 وربي
2: نجحنا إن شاء الله ربي نجح. وأنت مربية يا سلمى؟
3: لا أستاذة تلميذ البكالوريا
2: 26 باك السنة باك إن شاء الله يا لله ربي نجحك ويوفقك وإن شاء الله نفرح بيك. وتكلمنا على موجات إذاعة أوكسجين أف أم وتقولنا راني نجحت بمونسيون يا لله إن شاء الله ربي نجحك.
3: عايشك يا روحي الله يخليك.
2: أي قولي قولي شنو عملت في الريفيزيون عاد شنو أمورك ولا العلوش ما خلكش تقرأ توا؟
3: للحق نتاع ربي ما شريناش عدوش شريت الحمد لله وشوية من عند البزار.
2: المهم الفرحة نتاع العيد موجود هاي
3: حاسينو وكل في الزوجة والله إنسان ما خليش روحها من أول العام ديما يراجع وكل ينسى روحها مرتاحة البريود هذا يا فهمت شوية شوية نعملوا إحنا كل يوم نراجع ونعملوا ريكاب للمكالة الكل إحنا نقول إحنا حاضرين البريود ثلاثة نبدأ ونعدي
2: إن شاء الله يا لله ربي ناجحك ويوفقك وربي ناجح كل زملائك وتحية من خلالك لكل الإطار التربوي في معتمدية ماطر إن شاء الله بنجاح بالحق نفرح برشا وقت اللي نشارككم الفرحة متاع البكالوريا زادا نشارككم زادا قبل الفرحة متاع البكالوريا اللي هي التحضيرات متاع الباك لأنه تكون هكا مسحوبة برشا مشاعر متاع خوف متاع هكا انتظار دونك إن شاء الله ربي يفرحك يا لله وتتصل بينا وتطلبنا وديديكاس يجيك من إذاعة أكسجين
3: ان شاء الله صلاه نفرح امي في قبرها وان شاء الله نقولها
2: ان شاء الله ربي يرحمها
3: في الجنه ونقدم زاد تحيه الإدارة الطبي في مستشفى العسكري في تونس الدكتوره مدام إينس بدوي والشيف سيرفيس دي كولونيل مسيو جمال الزوالي ونقدم تحيه كامله لإدارة النيرولوج لونتي ميتاج وكاتريا ميتاج خاطر واقفين معايا في القدا ويعطيهم الصحه واحد واحد
2: ان شاء الله يا لله ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليك وتفرح ميمتك ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها واكيد باش تنجح مونسيو متاكده من هذا وبالحق معناها حاسه بالحق احساس جميل انك باش تنجح حسنا ان شاء الله يا ربي يحسسنا في محله
3: عايشك يا روحي الله يخليك
2: يا ربي
3: ان شاء الله يرزقكم مسمار الجنة وربي يعطيكم القبول محبة الرسول
2: يعيشك يا لله ان شاء الله نهارك زين ميرسي بوكو ان شاء الله ربي ينجحك يا سلمى من ماطر كما سمعتوا دايوغ بالحق اللي عديوا في الباك ليمات هذيا يحضروا في رواحهم هكا قولوا التحضيرات الاخيره نتاع البكالوريا قالت سلمى كلمه مهمه برشا قالت الباك تحضر له من الاول العام الحقيقه مستوى الغيفيزيون هي اللي باش تحدد المستوى ديما التلميذ نتاع البكالوريا المستوى نتاعو يبدا يبني فيه من البروميير اني سكوندير دوزيام اني ثوازيام اني وغيره مش في معناها ليله صلى الله وقتها تولي بالحق تتذكر اللي انت عندك حاجات لازم تحضرهم خاطر خاصه تلامذة البكالوريا في الاداب فما منهجيه معينه لازم يتبعوها اكيد فما ريتم معين وخاصه فما نيفو في اللغات لازم يكون موجود باش هما يضمنوا البكالوريا نتاعهم لكن هذا ما يمنعش انه اكيد التحضيرات نتاع البكالوريا باذن الله باش تجيب اكلها لانه عندنا اطار تربوي مهم للغايه واساتذه من خيره الاساتذه اللي ديما ياخذوا تلامذة الباك بعين الاعتبار ويكونوا حاضرين معاهم وماخذينهم كيف وليداتهم ان شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل ونفرحوا لكم في اذاعه اكسجين اف ام كالعاده والعوايد العام هذايا سينو نحب نقول لكم الناس الكل اللي مخمه غدوه انها تعمل برنامج تخرج سواء تفطر البرة ولا تشرب قهوه ولا تمشي لبلاصه ياسر ياسر مزيانه وخاصه مليانه برشا موروث الحقيقه معناها ثقافي كبير برشا نحكيو على ريستوران دو دوم اللي موجود تلقاوه في طريق الكورنيش الريستوران هذايا تلقاو فيه برشا حاجات مزيانه برشا الماكله البنينه الترويقه الاصليه زاد تلقاو ترويقه ابو العبد زاد تلقاو برشا ماكلة على ذمتكم الماكلة الفلسطينية الأصيلة تلقاهم غدوة موجودين على ذمتكم كل شيء حاضر يقولكم مرحبا بكم بحضينا تكونوا حاضرين وتجيبوا أنتوما والعزيز عليكم وعائلاتكم دونك ريستوران دو دوم محلول غدوة تمشيوا وتلقاو الترويقة كل شيء موجود تحبوا تعملوا قهوة فطور ابتداج موجودين طريق الكورنيش تكلموهم على 55-033-038 نعاود ونقول دونك ريستوران دو دوم غدوة محلول تكلموهم على 55-033-038 خلينا نمشي وناخذوا تليفون مباشرة من عند منيرة الغربي منزل بورقيبة صباح النور يا منيرة
4: محب سلو ياسمين عيدك مبروك
2: شنحويلك يا لله
4: الحمد لله
2: مرحبا بك يا لله ان شاء الله كل عام وانت حيبه الخير
4: بخير
2: عايشك شي عايشك شالك كل عام وانت حي بالف خير. شنو حوالك؟
5: عايشة الحمد لله. سادة في ربي سادة سادة عيد مبروك عليك كمان ربينا.
2: اي تحية كبيرة ليك وهو بيدو يسلم عليكم الكل كل المستمعين والمستمعات ويقولكم ان شاء الله ربي يفضلكم لينا خاطر انتم تاجر راس. ان
5: شاء الله الاعوان الكل اللي في اكسجين اسامي ان شاء الله كلهم عيدهم مبروك وان شاء الله ربي يفضلهم.
2: ميرسي بوكو. ويحكي لي كيفاش البارح كيفاش تعدى الجو اليوم كيفاش الجو كيفاش الاجواء؟ ايه
5: البارحة في البيت الكبيرة هذيك صلنا ذبحنا في دارنا.
2: اها
5: اي ذبحنا في دارنا وكل اللي كان بعد ولد اختي ربي فضله حتى بدا يشوي.
2: اها
5: واحنا سبقت الصلاة شويتها من الولد الجديد يعني الليل في المغرب هكاك
2: شويتها.
5: وبعد اختي مشيت حتى تعملت قليه وعملت وفطرنا ثلاثه مشويه ومشوى. واليوم باش نعملوا مكرونه واختي الاخرى باش تعمل كسكسي.
2: ان شاء الله الصحه والشفاء لكم الكل ان شاء الله ديما ملمومين يا لله.
5: عايشك عايش اختي عايش خاطر اختي الكبيره هذيك في عظمي الثانيه هذيك يعني ما
2: اي
5: هذيك كيما قال بابا هذيك امكم الثانيه صح.
2: ان شاء الله ان شاء الله ربي يفضلها لكم ان شاء الله يا ربي ديما ملمومين
5: نعيشكم قاعده بتبيعتها هكذا
2: ان شاء الله ديما ملمومه بالناس اللي تحبهم خاطر بالحق العيد عباره على غابيل صغير على ضروره وجود العائله في حياتنا ومهم برشا واحنا نعديو الاوقات الجميله هذه مع عائلتنا والناس اللي نحبوهم. حاب نخلي لك الوقت على شكون تحب تسلم على شكون تحب تعيد.
5: والله يا عزيزتي اول حاجه نسلم كلهم يعيدها مبروك وربي يفضلها هذيك
2: ان شاء الله ربي يفضلها لك
5: وان شاء الله عندي اختي مريضه الله ربي يشفيها
2: ان شاء الله ربي يشفيها.
5: عايشك نسلم على اولاد خويا واحد محمد الغربي وايوب الغربي ورضوان الغربي ونسلم على مرت خويا ونسلم على اولاد ولد خويا محمد الرياحي ونسلم على العائله الكل من يعرف منيره غربي نسلم عليهم واحد واحد وفرت برضه ان شاء الله كل عام وهما حيين بخير.
2: يعيشك يا لله ان شاء الله زاد انت كل عام وفرحانه
5: طيب.
2: يا عايش
5: امين يا رب العالمين
2: امين.
5: كل امه زيد ان شاء الله كل انسان ان شاء الله ربي يفضل له ميمته
2: امين يا رب ان شاء الله
5: مبروك يا
2: اكيد ربي. ان شاء الله ربي يفضل الامهات الكل ان شاء الله ربي يبقيهم ان شاء الله ربي يرحم كل ام ميته. ميرسي بوكو يعطيك الصحه يا منيره يعيشك. ميرسي بوكو ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف خير. ولا هذه هي مكالمتكم الهاتفيه قداش نفرحوا برشا وقت اللي نستقبلوا المكالمات نتاع مستمعينا ومستمعاتنا ويقول لنا العيد ومختلف هالمناسبات هذه يعني عباره كيف الفرصه اللي ناخذوها باش نعيدوا عليكم ونحكيوا معاكم لانه ربما في بعض الاوقات ما تكونش عندنا معناها البلاتو سبيسيال هذه رغم انه زاد ديما نستقبلوا المكالمات الهاتفيه على 31 10 80 90 53 53 51 53 باش نوصلوا صوت المواطنين والمواطنات الكل صوتهم يوصل بالصوت العالي على موجة إذاعتهم إذاعة أكسجين أف أم بالصوت العالي. أقعدوا معنا رجعنا متواصلين.
6: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
7: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350
6: حي
8: تدير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بن زرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
9: بن سالم شانج في بن زرت وسط البلاد وين تونسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
10: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: عمري ضاع وراي.
1: هذا هو العين اللي ما تشوفك شي لطفي بوشناقي. وصلنا للقيت هذايا لحداش وست دقايق. ميرسي بوكو للناس الكل اللي سمعتنا وتابعتنا في الأمسية بليتو الصبحية هذه متاع العيد. وكيف زادا مازلت متواصلة البرامج على امتداد نهار كامل من أيامات العيد المبارك. إن شاء الله أياماتكم كلها عيد، كلها فرحة، وإن شاء الله ديما ديما فرحانين وملمومين الناس الكل أنتوما وعائلتكم. إن شاء الله يا رب ما يتعود علينا العيد الجاي إلا وإحنا فرحانين ومتهنين ومحققين الحاجات اللي إحنا نحبوهم، وخاصة زادا ملمومين ديما مع الناس اللي عزيز علينا واللي نحبوهم الكل. إن شاء الله يا رب يتعود علينا العام القادم وما يدور علينا العام القادم إلا وكل الأماني والأحلام اللي تمنيناها ودعينا بها في الأيامات هذه تكون تحققت لنا وليكم أنتم الناس الكل مستمعينا ومستمعاتنا في مختلف أنحاء ولاية بنزرت. ميرسي بوكو للشيخ فتحي البي، كان حاضر معكم اليوم في قابل سنوين الإيمان واستقبال مكالماتكم الهاتفية بكل محبة. ميرسي بوكو أمولة أمل ليبيذي كانت معكم في الإخراج. ميرسي بوكو أيمن الفجاوي زميلنا في الويب. ميرسي بوكو زادا كيف من المناضلين أيمن، تحية كبيرة ليه. دايق كل الأخبار والأكتواليتي تلقاوها ديسبونيبل على السيت أوفيسيال متاعنا أوكسيجين أفام تونيزي www.oxygenfm.tn. تلقاو كل التفاصيل وكل الأخبار تلقاوها موجودة على السيت متاعنا. سينو زادا كيف نتمنى لكم إن شاء الله عام مبروك وعيد مبروك، وإن شاء الله يا رب يتعود لكم العيد الجاي وانتم فرحانين ومتهنين. أمين يا رب العالمين، وتتحقنا برشا حاجات احنا نحبوها. أسمى تحية عوض فلعوني، باي باي في الأمان.
2: راديو أكسجين أفام يتمنى لكم عيد سعيد.
3: راديو أكسجين أفام يتمنى لكم عيد مبارك.
2: راديو أكسجين أفام يقول لكم عيدكم مبروك.
3: عيدكم مبروك.

0: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 42 249.
1: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولاً للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار. مايكير بوانتيين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرنا لكم أحلى ديزي دي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها الديكلاكي تورتوبيديك لراحتها هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة نحبك يا أمي.
1: أمي جنة الله يقول أمي علمتني الأصول أمي بيها الخير أشوف أمي الدنيا.
0: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57039000.
1: أمي أحلى من الورد.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش وأحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: أصناعي وتابع الضمان
5: مع TPM مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع TPM مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوار من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي غلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: TPM مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. TPM مغراوي variété disponibilité et garantie durant toute l'année.
6: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية مفروشات زرابي ديكور تحف أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: سوبا ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دي جروب ستافين بوجو تونيزي معني بيت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس او بي سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449 تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك ثقتكم هي

0: راويتك التكنولوجيا بين يديك.
1: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
2: أكسيجين FM بالصوت العالي.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسيجين FM بالصوت العالي.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

FM. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: Oxygène. Oxygène.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزر، دورة اللي قبل رون بوانت دوفانيت، دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
2: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن.

0: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
1: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح،
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: تونا بيمنت، والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدا مع إيزي زي تونا بيمنت. نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زي تونا بيمنت سهل لك حياتك. إيزي زي تونا بيمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
1: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.
3: اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
2: عيدكم مبروك كلام وانتم حيين بالف خير. تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا الناس الكل كالعادة على 90.4.5 على 6 www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع. بلاتوات العيد مازالت متواصلة على الأكسجين. فرحة العيد مازلنا نبارتاجيوها مع بعضنا. لديجيكاس نتاعكم مساجاتكم كالعادة توصل على تليفوناتنا 31 10 80 90. مرحبا بالجميع كالعادة معكم من توا حتى للخمسة. مانيش وحدي, رانيا ترابلسي حاضرة معايا. رنوش مساء النور. مرحبا
3: نور حمزة, تحية ليك, تحية سيدة المستمعين, تحية لكيب الكل اللي حاضرة معنا اليوم. إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية, وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. استحفظوا على روحكم, راه بدات تسخن.
2: طلعت سخنة البارح بيان سور, الدنيا سخنت أكثر. شفنا أنه البحر ولا ديستيناسيون رقم واحد اليوم بالنسبة
3: أكثر حاجة أكثر حاجة واضحة للناس الكل. تخميم الكل في البحر, دوبا ما تسخن الدنيا.
2: أما نهار ثاني نهار راحة, يا إما يكون فيزيت أكثر للعائلات يا اما بشي
3: يكون بحر.
2: سورتو لي مشاو العائلات من الاول, دونك النهار الثاني باش يكون يصبح ريقت في عقله وبعد باش يمشي البحر. رانيا فما شكون اللي مشى ماشي العائلات
3: برانسيبال. اي كل واحد كيفاش يختار الوجهه نتاعو باش تكون. اكثر الناس كما قلت ديجا شفنا اليوم حتى الكاسات الكره تبارك الله مليانه
2: معبيه
3: بارابول البارح. اليوم مليانه اكثر, دونك برشا ناس اللي قاعده تتنقل اليوم, اللي ماشيين يعيدوا واللي راجعين باش يخدموا غدوه. وفما زاد برشا ناس اختاروا انهم باش يمشيو للبحر ويمشيو يعملوا تبحيره. وكيف كيف زاد ما ننساوش استحفظوا على رواحكم في الطرقات والا زاد حتى وانتم في البحر.
2: بالحق جست اكثر حاجه نوصيو عليها هي اثنين, سيسوا رواحكم في الطريق, كافه مستعملي الطريق سيسوا رواحكم, طريق السلامه للجميع. سينو كالعاده رافقوكم بالموسيقى, رافقوكم بالتليفونات بالكومنتير بالاهداءات نتاعكم. ان شاء الله نهاركم زين, ان شاء الله عيدكم تعدى كاحسن ما يكون. فما شكون يرجع غدوه رانيا, فما شكون اللي عامل بومب شي كامل الجمعه كلها
3: كل واحد
2: كيف تكتكها
3: فوالا.
2: اما الاغلبيه غدوه, معناتها العطله الرسميه تنتهي غدوه, تنتهي اليوم معناتها يرجعوا
3: غدوه كلها ترجع.
2: لكن اغلبها
3: لكن فما اللي ياخذوا كونجيات, وفما اللي كل واحد, وفما اللي يرجع يخدم, وفما اللي يختار انه يزيد يكمل يرتاح يعيد في عقله ومن بعد يرجعوا نهار الاثنين.
2: بيان سور, دونك كان غدوه راجعين سيسوا رواحكم. اليوم نتصور بشويه حركه اكثر على مستوى محطات النقل.
3: حتى اليوم شفناها,
2: شفنا انه بدات تتحرك شويه الامور بالنسبه للواجهات, وحتى الكيران موجودين
3: اليوم موجودين, وحتى العدد يعني موجود بعدد كبير, ماهوش عدد صغير اللي باش يخلي فما مخاوف للناس. ليه راهو موجودين وسائل النقل العموميه في المحطات. وحاجه اخرى زايده, وانه سيسوا رواحكم واحده واحده, تو بقدره ربي الناس الكل تخلط, مش ما نلقاوش تلقاو. ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل تخلطوا سلمين غانمين.
2: بالضبط, سيسوا رواحكم في الطريق, طريق السلامه للجميع. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا. ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل, خليكم ديما برونشي على الاكسجين. برشا موسيقى سلفيكم, تحية العزيز, تحية الفتوح في تنسيق مكالماتكم الهاتفية معاكم ديما على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. مرحبا بالجميع.

كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: Publicité.
0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: كل عام وانتم حيين بالفخير، تحية لكم وللناس اللي كنت تسمع فيكم لعائلتكم، ان شاء الله تيما فرحانين تيما ملمومين، وكل عام وانتم باحسن حلة
1: واحسن
0: حال ملمومين. نحكي واحنا جايين انه برشا ناس ما عيدتش، صحيح عيد السلام ماهوش كالعادة. تاكسي جتماعة تحية لي، قال لي عمري مريت، عمري 42 سنة، قال لي عمري مريت عيد كيما 26. مي بون هذيك هي الوضعية، معناتها راني ما نعرفوها من الاول، وحكينا فيها وقلنا متوقعة باش تكون بالطريقة هذيا. وقت تحل الريزو سوسيو تقول بلاد كاملة معايدة، معناتها
1: مطول اللي كنت نحكي لك فيه هذاك.
0: مش هكاك، مش هكاك، معناتها انه الواقع ماهوش هكاك جملة. البروف انه ليلة العيد ونهار العيد الصباح تلقى ديما الكعبات القشارة يبقى حتى مش فلاحة يكملوا في الكابتين باش يروحوا، الوغ كو سني العكس تماما. معناتها ليلة العيد وصباح العيد علاش مازال تتعبى في الكمين وتروح كمين معبية منين جات، معناتها دونك يعني تفهم اني الوضعية كانت صعيبة برشا
1: الحقيقة. كان نقصوا شوية العبيد ورفقوا هكا بالناس، راي الناس اللي كلها عيد ترى علاش هذيك الكل ما رجعتش ما روحتش، لما حالها مش تروح تمشي للباتوار ولا تمشي للزازار، أما كوميم كانوا هكا، وأنه حتى آخر نهار ينقصوا العبيد، خلي على الأقل تيخوا على الأقل باللي عندهم، يجمو الناس الكل يعيدوا. الحقيقة هو كما قال تاكسيستا، هنا في نفس الاتجاه معاه، نفس التوجه معاه. الحقيقة عيد السنة الحق ماهوش ما فيه حتى طعمه وحتى ريحة عيد كما احنا مستنسين بالعيد الكبير بالضبط. واللي الناس الكل تقاتبها تستنى وما يلوجوش حتى على عيد الاخر، اما العيد الكبير كان ديما عنده الطابع متاعه. ان شاء الله يا ربي عام الجاي يرفقوا بالناس، ولو اني انا الحقيقة حمزة ديما نقول وانه العام اللي باش يتعدى بعد باش يكون أتعس من العام
0: وأصعب
1: من العام.
0: أتعس وأصعب. خلينا نضرب تليفون أي شيء معنا. شيء بس يا نور، مرحبا.
2: أنت مبروك خويا،
0: كل عام وانت بخير.
2: يعطيك العافية.
0: طب تخدم ولا ما زلت؟
2: هاك سبقتك رانيا قبليك، زحنا فهمتني من غادي عيطت عليها، قلت خلاص عايد على حمزة رانيا.
0: إي طب تخدم ولا ما زلت؟
2: لا
1: في البحر.
0: مرتاحة؟
1: في البحر.
0: وأنا
2: لا أنا هزيت. لا هزيت شكون البحر فما ناس هزيت وصلكم بالبلاد.
0: اي معبي ولا فارغ؟
2: اقرب الناس ليك.
0: اي معبي ولا فارغ؟
2: والله انا هكاك شوي شوي فما شوي شوي
0: شوي شوي شوي. اي كل عام وانت بخير يا شهاب.
2: ربي يعطيك الامثال.
1: كل عام وانت بخير يا شهاب.
0: قول لي على شكون تسلم.
2: يعني كنت وراني
1: ان شاء الله عيدك مبروك يا شيخ.
0: ما يحبش يحصل هو راهو من الاخر قلت له ما يحبش يحصل هو خاطر باش ما ينساش حد ويتذكر حد يتغشوا عليه.
2: لا كان يسمع هكا والقرا من غادي غادي على فيسبوك، كنا معايدين على بعضنا
0: هكا هو هكا هو.
2: انا تويك هكا سمعت قلت البر هي خلي نكلموه خونا حمزه.
0: عايشك يا شيخ بربي فضلك. ميرسي بوكو.
2: مازال مزيان.
0: كل عام وانت
2: بخير.
0: عايش كل عام وانت بخير. تحية كبيرة لشهاب واترافيرو هو نوجه تحية للوليد الكل بيان سور رانيا.
1: اي ان شاء الله عيدهم مبروك.
0: فما اللي بغات تخدم فما اللي مازال من هنا الغدوة الناس الكل طابت تخدم.
1: اي ما مكثريتها اليوم برشا اللي هنا موجودين دونك قاعدين يخدموا.
0: انا شفت الكيران موجودة ديجا بدات تتحرك.
1: اي بدات تتحرك من الغدوة ديجا، احنا ديجا غدوة باش ترجع الناس كلها تخدم. ما هو على عينين الناس البلاغات انا نعاودوا فيهم احنا
0: مش مدخلنا دبروا راسهم
1: احنا نخدموا على روحنا.
0: احنا قلنا المعلومه عدينا المعلومه قلنا ان العطله الرسميه 4 و5 صحيت بعد يخدم غدوه يعمل بون يقطع صحيت يدخل لاداره العشره وفي عقله جايب قهوته ولا يدخل العشره وبعد يعاود يخرج يشرب قهوته ودب الراس
1: غدوه زيد تتزامن مع صلاه العيد ما صلاه الجمعه
0: العيد هو من العشره لازم يبدا يحضر في روحه
1: فوالا
0: صحيت من العشره
1: يبدا 10 ونص يبدا يحضر في روحه
0: من
1: صلاه الجمعه ان شاء الله ربي يتقبل منكم
0: ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل كل عام وانتم حيين بخير. غدوه الاداره غدوه المفروض تكون مفتوحه الناس اللي تخدم بنوك زاد كيف يكونوا مفتوحين بيان سور لتقديم الخدمات للناس وان شاء الله عيد سعيد للناس كلها.
1: ان شاء الله عيد مبارك للجميع. قبل ما ننسى باش ما ننساش حب نقدم ونعيد على على الحاج سي مهدي يسمع فينا هو
0: كل نهار عامله ديديكاس.
1: اي مو ما يلزمنيش
0: ننسى عملت البارح قالوا لي كل يوم عامله
1: ديديكاس. اي ما يلزمنيش ننسى
0: وغدوه
1: خدوه كاو نذكر
0: سادي بوش كون شو طلبته وي
1: دونك عيدك مبروك يا حاج واقوى حاج في بنزرت، وان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير وان شاء الله بطول العمر هكا يا ربي، ان شاء الله انت والعائله الكل حيين بالف خير يا ربي.
0: كل عام هما حيين بالخير وتحية كبيرة ليهم بيان سور. تكتب لهم عزيز راه يهبلك
1: اي حتى انا حسيت
0: يخرجك من عقلك معناتها ما تفهمش شنو الميساج قاعد يعدي فيه. مي بون هاني نحاول انا نتفاعل معاه مدام مروه في التليفون. مساء النور مرحبا بك. الو اهلا
3: مرحبا بكم مبروك.
0: شنو حوالك مدام؟
3: الحمد لله
0: شنو اخبارك والله الحمد لله
3: مبروك ان شاء الله
0: بخير. يا اخي في النوم راقده ولا شنو؟
3: جاي والله
0: لك باش ما بالعيد. باش ما بالعيد صار تولي هكا الوضع. ان شاء الله كل عام عندك الحق. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير وان شاء الله ديما ملمومين. انت
3: الصبيحه
0: تاكل شيء صحيح رجعت عب
3: هكا والله والنبي معنا رب رجعت اليوم السنه
0: بالكدا والله. انا كنا نحكي ودج تحسوا نتاع قسم نتاع بحر
3: والله هاد الاولاد ومشاو عام وجاو عمري قديم طب
0: تيكا وخليهم رقدين. اي علاش كنت حاب تسلم هذا مرة؟
3: والله نحب العيد على العائلة نتاعنا كل دار بيتي الكل. اخواتي اذا رحت لنينا في دارنا الكل بحضر مين تيكي دار بابا الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: ربي
3: يرحمه. هكا كملنا الخطة الكل البارح راجلي تعب في التكسير وفي الواحد ربي فضلي وشو قولي ربي عايد على عائلتي على اخواتي على كل ولادي ربي فضلهم ادم حسين ملك واخواتي ورجالهم ورجلي وحماتي. بالمناسبة نحب نفرد مرة على عيد الامهات وكلهم يجيلي لما التالي ربي فضلك لنا وربي توفي عمرك
0: امين ان شاء ربي يفضلها كل عام وهي حيه الف خير.
3: ولينا لينا بالله لينا البنالي باك نقول لها بون كوراج وربي يوفقك وربي ينجحك حبيبتي بنت اختي.
0: شكرا يعطيك صحة تحيه ليك يا مروه واللي يعرفوا مروه الكل. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير وان شاء الله ايامكم الكلها عيد وفرحه. فما التعب نتاع البارح يرجع اليوم بيصير راني سوتولي ذبحه
1: وانت رجعت ولا في بالي كي نسمع في صوتها
0: لا لا انت قلت لك تعب وبس العائله راقده وكذا دونك
1: لا لا تعب هو
0: نحكي صحيت
1: لا هو تعب
0: قلت لك البارح راه باش تلقى الناس كلها
1: اكبر دليل البارح هنا زاد
0: من وقت ايه
1: ملي روحت
0: من المغرب
1: ملي روحت ما فيقت حتى شيء عرفت حسيت روحي في غيبوبة المو ريقدة ما فقت بحتى شيء. الحقيقة هو راهو صحيح فيه حوسة أكبر من العيد الصغير وكل شيء خاطر العيد الصغير ما فماش حاجة كبيرة كل شيء يتعمل قبل كان حلو كان باش تشري حوايج باش تدور وكل شيء جوز نهارتها هكا باش تمشي تعمل دورة مع صغار وإلا مع العائلة ما تلقاش فيه حوسة كبيرة خاطر ديجا كل شيء يتعمل قبل. أما العيد نهارة العيد هو نهارتها الحوسة الكل تعرف دورة وكراس والساقين المحل يعطيهم الصحة اللي قاعدين يشوشطوا هذوك من برا يعاونوا في الناس وفي نفس الوقت زيدا حتى كل الدوارة والحركة بتاع العصبين الحقيقة فيها تعب
0: بالضبط هذي شو ويكسروا في ويعاونوا كذا بلاي خليوا البلايس نظاف هذيك أهم حاجة ربيعينكم دبروا في مصروفكم أكيد ما نجمو كان نشجعوكم أما بلاي خليونا كل بلايس نظاف كيما لقيتوها تخليوها
1: بشكل كتب
0: الدنيا كل مريق لخاطر زيدا فما ناس قاعدة تعب وقاعدة تخدم برشا نحب وجه تحية كبيرة لعمل نظافة رانية
1: صحيح
0: الخدمة اللي خدموها وعلى المين اللي يلموا فيه في بلدية بنزرت وبلدية ولاية بنزرت الكل بيان سور
1: خاطر نعرفوا انه تضاعف كل شيء في العيد الكبير بالاخص خاطر مش نحكيوا على طن واحد نحكيوا على اطنين ديجا تترفعها في نهارة العيد دونك ان شاء الله ربي يعينهم ان شاء الله عيدهم مبروك
0: قد ليعاونهم المواطن قد سهل عليهم على المسؤولية
1: نحفزوا الفواضل الكل هذوك ونحفزوهم بربي في الساشيت خاطر ساعات تشوف مشاهد راه والله شيء
0: تيلوح وفي مخ
1: مش انت بتهرب من دارك تبعد ترميه بالطريقة هذيك في الكياس والا على حافة الكياس والا زاده في وسط البوبيل ترميهم بالطريقة قضيك نحجوا ساشيتك حل على الاقل هما تسهلوا عليهم الماموريه باش ما يقعدوش تبي سخانه وعباد يعلم بها ربي يعني كيفاش
0: بالضبط
1: وراه ماهوش نتاع ساعه ولا ساعتين راه يبداو من نص النهار شوف لي يكملوا الغدوه الصباح
0: بالضبط. بالضبط
1: واليوم كيف زاده نفس الخدمه
0: بالضبط اليوم زاده كيف تكسير علوش اللي هو فما البارح لكن فما اليوم زاده برشا اليوم على خاطر فما زاده في بنزرت برشا محافظين على عادات وتقاليد نتاعنا حجوا العلوش الصحيح راهو المستحسن معناتها نذكروا بيان سور الدكتور احمد رياض كمون اللي كان حاضر معنا ايما تقبل العيد وليله العيد نقول بالنسبه لينا صحيا كيبات راهو ديما باهي باش الكاليتي نتاع اللحم تكون خير واحسن دونك فما شكون باش كسر اليوم فما اللي كسر البارح شفنا زاد خدمه كبيره زازار زاد كيف كيف ان شاء الله ربي يعاون الناس الكل اهم حاجه انه نكونوا الناس الكل في ظروف طيبه وخموا شويه في الناس اللي دايرين بكم وما عيدتش جماعه فيسبوك نقصوا شويه بصراحه معناتها راكم كثرتوا وعورتوا حاجه نقولوها راني ما تعرفني انا راني من نوع اللي ما على بالي بيهم
1: يتغشوا ولا يتفرجوا كنا نحكيوا فيه الموضوع في اللو في
0: اي فوالا راهو فما عباد قاعده تفرج فيكم صدقني ريحه العلوش ما تعدتش في دارهم مش ما خلطش ريحه العلوش ريحه الحم الريحه ما يعرفهاش دونك نقصوا ما تصور برشا ورينا فيه كانكم لباس عليكم ربي يزيدكم كانكم
1: تصنعوا فيه الشيء هذاك هذا راهو عيب
0: ما عندما تزيد طرف جامات مو باش يزيدكم شيء خموا في فرش فم برشا ناس اني راي مازال عباد تاخذ في منحه اليوم تاع الزويره نتاع 200 دينار
1: معناتها 180 دينار
0: ما يخممش يشري كعبه برقاز مش باش يخمم ياخذ طله الحم ولا كيلو الحم دونك نحشموا شويه على رواحنا الفيسبوك قد لي نستعملوا فيه حاجات بوزيتيف
1: كذبه
0: قد لي نستعملوا فيه حاجات بوزيتيف فما ناس تخدم به فما ناس سهل لها برشا خدمتها بيوع شراء كذا من غادي
1: عباد تسترزق منه فما
0: صحيت سهل الخدم سهل لي سيرفيس خدمات للناس سهل انك توصل معلومه للناس معلومه صحيحه مش الكذب والاشاعات فوالا راني قد لي قاعد يضر في برشا ناس معناتها اليوم
1: وقاعدة برشا ناس تنحاز للشيء هذاك
0: تعطي ايماج خايبة
1: وبالاخص الصغار فما صغار يوصل يشد صحيح في لي بارون تاعو باش انه يحب كيما هذاك اللي يتفرج فيه كيما المؤثر هذاك اللي شافه كيما لي راهو نحاولوا ناثروا حاجات ايجابيه
0: التصوير شنو توري فيها يا ولدي اكثر من تصويرتك نهار عيد عيط على الناس ولا ستاتيو ولا تصويرتك مع العائله تصويره زاد ما تورينيش علوشك وتوريني ايش عندك وما عندكش ما توريش خاطر فما ناس راي يا اخي سبحان الله راهو يجم ما تعرفش عليه فما اللي باش يحسدك فما اللي باش يعني ما نخطر عليكم شنو تعملوا معناتها
1: مخ ولا
0: اكزاكتومون
1: خاطر ساعات راه تلقى راهو في دار حتى صحن هكا مزيان ما عندهمش كيس ما عندوش مغرفه مزيانه ما عندهمش وانت تجي تهبط لي من احلى او اغلى ما فما والله يا ربي يزيدكم من خير ان شاء الله يطلع بفلوسكم الساعه
0: صحيح بعد تبداو تشكيو تبكيو كي تعطوا تحقيق هكا كلها تحقيق تويكا والكلهم قاعدين يثبتوا معاهم دونك خويا كل واحد يتحمل مسؤوليته
1: شكيك والراعي وبالاخص راه والله يا حمزه شوف اكثر حاجه انها توجعني في المناسبات هذيا راعي والناس راهو مش اي انسان
0: اليوم حتى عيش روحك تعيش لا تعيش فيا انا معاك الوين
1: فوالا
0: ما تورينيش روحك
1: اما ليه مش حتى هكاك راهو برشا ناس حتى باللي يبدا عنده راهو ماهوش قادر باش يوفر للصغار ولا لعائلته ولا للروح وهذاك الكل
0: والله لا انا ديما مش ما متخممي مش المتوسط المتوسط نورمال بريتو عايش كيليبري يعني متخممي في اللي ما عندوش
1: اللي ما عندوش ولا اللي كبرت عليه العائله ما عادش يقدر الزوز راهم هذوما حاجات اللي يجعوا وفما برشا صغار راهم ايتاما راهم يشوفوا ما عندهمش لا بو لا ام دونك ما يخلطوش ما عندهمش فماش كوم شي يجيب لهم لا عنده عزيزه باش تتفكر ولا عنده خال باش يتفكر ولا عنده عم باش يتفكر دونك راهي والناس شويه نقصوا شويه ربي يزيدكم هو انا مانيش ضدكم اخدموا على روحكم ربي يزيدكم هذا في المناسبات ماذا بينا كان نحترموا أكثر سترة الناس
0: سترة باهية سترة باهية باهية برشا راني إن شاء الله يكونوا يفهموا في الكلام اللي قاعدين نقولوا
1: ولوني صعيب برشا الحقيقة
0: يدبروا روسهم أمورهم هكاك هما أحرار 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا كالعادة تليفوناتكم لميساج توصل لنا مرحبا بالجميع إن شاء الله عيدكم مبروك في الثنية سيسوا رواحكم طريق السلامة للجميع ترى هيت عزيز هيت علي هي طلبت رانيا طلبت وانا نقول كسب قسم الكافي ودنيا والجو
1: تلي قفسي هذا
0: تليلي قفسي هذا تبارك الله عليكم في زوز حسيلون شرعيتكم مبروك كل عام وانتم حيين بالخير اكو تفهموا شنو باش يصير في الاثنين

0: фильмом ранее, что контама, пока вы есть.
1: Лея.
0: Ах, китай, мы мусуты, кого мол тут.
1: Лея. جونا به امورنا واضحه.
0: ايوا هذه شكون تعمل؟ شفيك تلهس؟
1: كنت نشرب
0: تشرب في قهوه حاسين وهدت الهدود الغادي هي مفتوح قلبه الدنيا دونك فوالا اصل ما يحبش ريتو ما يحبش مثال شو يقلب الدنيا ما لازمش تمحو في الكواليس مفتوح يسال في تليفوناتكم وانتم تنجموا تكلمونا كالعاده على 31 10 80 90. ان شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بالف خير. شو بداوا بالتليفون الاول بو حميد معنا في التليفون عيدك مبروك
2: عبدالله كل عام وانتم حيين بخير خويا حمزه وشعل عيدكم مبروك انت واختي رانيا
1: وصنعي
2: اكسجين اف ام
1: كل عام وانت بخير
2: باذاعه اكسجين اف ام زادك كيف احنا نحب نهنيكم بالعيد واحنا محسوب من ديما من العائله دي الموجودين معاكم ومشكورين ان شاء الله بطبيعه الحال هذه مناسبه مش نعيد على كل عائلتي اهلي احبابي واصحابي الناس اللي تعرفني من بعيد ومن قريب وبطبيعه احنا اليوم العيد الاضحى هذه تعدى وما كانش فيه برشا حاجات باهيه الحقيقه دونك احنا هذه قوس حبيت انا بالمناسبه هذه ومن خلالكم انتوما نوجه تحيه للناس اللي تساهلت وخلت الناس تضحي وتشري العلوش كما مع الاسف اليوم نحب زاد كيف نوصل مساج ونحب نوصل رساله للقشاره اللي الحقيقه معناها كانوا بعاد كل البعد على عيد الاضحى وعلى المناسبه الدينيه المقدسه اللي احنا اليوم على الاسف ثم معناها اجانبناها برشا.
0: انتو كا القشارة راهو متاع العيد بصفة عامة احمد هما راهو موجودين معنا في الدنيا ويعيشوا معنا في الدنيا وما يرحموش بطبيعتهم لا لا هما لا يرحموا لا يخليوا ربي رحمة ربي تنزل في العيد وغير العيد ماذا في العيد وفي المولد وفي المناسبة
2: مباشرة في قداش من تدخل والحقيقة معناها ان شاء الله تكون الرسالة وصلت احنا المقاطعة ان شاء الله تكون ناجحة
0: بالضبط
2: احنا زاد رانا مع المقاطعه مع ثقافه المقاطعه احنا هذا ديننا واحنا نحب نعبوا مشاعر الاسلام لكن زاد اخويا احنا زاد راهي الدوله لازمها تكون عندها يد من حديد باش تتفضل لكل هذه هي المظاهر اللي مع الاسف كانت رسالتها خايبه برشا للتوانسه الكل
0: بالضبط بالضبط دونك ان شاء الله عيدك مبروك انت والعائله اخويا
2: عايش خويا ربي يفضلكم ان شاء الله ديما اكسجين فيها متالقه ان شاء الله ديما في المناسبات اللي تستبعد كل موجودة دي ما موجودة واحنا معاها والإذاعة الوحيدة في بنزرت منورتنا ومشرفتنا على مستوى الإعلام وإن شاء الله نكونوا زاد كيف بحذاكم في برشا مناسبات إن شاء الله.
0: شكرا يا أحمد ربي فضلك تحية ليك وتحية للناس كل تسمع فينا وصوت أحمد صوت متاع برشا توانسة يا رانيا اليوم وبرشا بنزرت هي الموقف كان واضح ومش بنزرت بركة في عديد ولايات صفاقس وكبر صفاقس ورقم مهول متاع صفاقسية ما عايدتش نسمع في الأرقام القبيلي عديد الولايات راه كيف كيف دونك صوت أحمد هو صوت برشا ناس برشا مواطنين انه زاد كيف كيف يقول لك لازم الدوله تقف اكثر معانا انها تكون موجوده اكثر من هكا ما نكتفيوش جوست بالتقييم ولا الدياجنوستيك اللي عملناه لكن برشا ناس قال لك علاش ما اوكي قلتوا مشكله تاع السيوله ولا ما عندناش فلوس باش وعمله صعبه باش نوردوا اما التوريد كان يجم يكون حل باش طايح لنا شويه الاسواق اللي موجوده
1: هي لكن زاد كنا نجموا نحن من اللي عندنا كنا نجموا رانا نعملوا بيه حاجه خاطر انت تعرف حمزه انه احنا باش نحلوا توقع مش وقته ولا محله ما خلينيش نحلوا
0: خاطر هو اليوم كامل نسكروا موضوع العيد
1: رو انت اذا كان توصل لخاطر هي المشكله ديجا بديت عندها برشا مش
0: أي أي أي.
1: اللي احنا نذبحوا في الاناثي أي. اذا كان احنا وقت وقفنا النزيف هذاك نتاع ذبحان الاناثي واللي هو ذا الدور كبير تاع وزاره الفلاحه اذا كان وقفت وقتها النزيف هذا رانا سنين رانا عندنا رو عندنا خيرات ربي وحاجه اخرى زاده راهو احنا نحكيوا على الكلفه وعلى الارتفاع ما تنساش اللي ربي سنين علينا بالمطر هي اشتر العليلش ولا الاضاحي اللي موجوده اليوم في الاسواق اشتراها فم المرعى ورعاه يعني انت باش تقولي علفتها في المده الاخرانيه قديش باش تتكلف باش تقولي غاليه ولا مانيش نهول في الامور اما ليك راهو بالمنطقي عمليا وحسابيا رانا نجمو كي نحسبوها راهي ظاهره واكبر دليل الجمعه اللي فاتت ليه ولا اللي قبل عم بالقاسم اعطانا ريزومي نتاع قديش يتكلف على اللوش هو ما عنده العلاش بحسبه منا ومنا قال راهو فما المرعى وراه العلاش الكل راعي بيهم وسرحي سامحوني في الكلمه يسرحوا بيهم لعلاش كلهم على فيهمهم يعني كليت جي يقول لك في الاخر انا باش نعلفوا باش يهز روحه شويه وكذا اما مش لك لدرجة اني انا تعمل لي فوا دو وفوا كات راو.
0: خاطر الدولة مش حابة تتصدى لمنظومة القشارة
1: في البيت. مو هذا هو.
0: تو قاعدة تخزر لهم راو اليوم الوقاحة وصلت.
1: ما فهمتش علاش.
0: الوقاحة وصلت لدرجة انه الجماعة تحكي في دي ميديا راو كاريمون. مكريتهم يحكيوا في دي ميديا ويبكتوا في المواطن وكذا وهو كان تجبد بطاقة تعريفه تلقاه موظف دراوين
1: موظف في مؤسسة ولا في
0: شركة شنو والاخر يخدم في وظيفة حكومية وشوفوا بطاقة تعريفهم.
1: ليه والغريب في هذا.
0: وما فماش حاجة اسمها تجر مواشي في حد حد علمي في قانون التونسي ما عنيش حاجة اسمها التاجر مواشي فما فلاح ولا نورمال موكج الدولة
1: ولا وكيل ولا حاجة
0: تاخذهم هي عليه ديوان المواشي ولا نعملوا ديوان خاص بهم هما اخويا نخدموا عليه شنو مشكل فما حتى مشكل وتكون موجودة تبارك الله مندوبية الفلاحة موجودة في جمهورية كاملة موجودة في الولايات الكل
1: هي وغايبة في الولايات الكل
0: يعني انا الرافي ونخزل والرف السيد كيف يشري قلت لك يا راني يا راو زملائي يقول لك يقول لك في نقطة بيع بالميزان هذيك شارينه بالجماعة راهم فرقين رواحهم 7-8 من الناس يشريوا الكونتيتي الكل ومن بعد يزوها ينقلوها
1: حتى هو يتحل الباب ما تلقى حد شيء
0: يزوها بالكاميون ينقلوها يبيعوها في سوق آخر 500-600 دينار وبعد يطلع لي يقول لي والله ربحنا 70 دينار 100 دينار في العلوش يا خي بعد تضحكوا على شكون
1: معناتها
0: يا خي ماكشي الشعب معناتها سوبوان تستخفوا بالذكاء
1: لا لا انا اللي نحب فما نقطة حبيت نفهمها تو احنا ساعات كي نسمعوا الخطابات مثلا ناخذوا خطاب رئيس الجمهورية كي يخرج يحكي لنا في موضوع ولا يحكي على الدولة مؤسسة الدولة الكلام اللي يقوله رئيس الجمهورية كي تمشي للأرض الواقع تشوف المؤسسة الدولة حتى شيء ما قاعد يطبق منهم عبارة كأنه هذاك يعيش في بلاد وهذوك بيعيشوا في بلاد
0: راهو اخزلي من دامك من دام يوصل هو في السوق يبيع هكاك بالطريقه هذيك ما يخو راحت ويزيد يطلع في وسائل الاعلام ويعمل تصريحات
1: سكر راهو
0: كانوا مش ممنوع راهو كدولة انت مطفي عليه الضوء مات
1: هي ما برشا
0: نحكي لك حتى وقف حد ما وقفوا اللي تحكي فيه ما انت كدولة مطفي عليه الضوء هيك علاش هو سيادته العلوش يزيدك فيه 500-600 دينار وهيك علاش شعل فيه النار وهذاك علاش ترشع ما عايدش دونك هذا هو الكونستاري بالحق لازمنا نعملوه نفيقوا على رواحنا ما نعرفش كون شفتوا من نواب ظهر لي هبط تدوينة نتاع قانون جديد هبط ولا شنو بالحكم بالسجن للناس اللي تاجر هذايا لي زانترميديير معناتها الوسطاء ولا موجود وما طبقناش حاسين ما تفهم شيء ما عادش تفهم شنو يطبق
1: اسمعني
0: وشنو اللي ما يطبقش
1: القوانين وهالقوانين القوانين موجودة تبارك الله في الرفوف قد دك الكتب وقد دك الفصول القانوني إيه لكن التطبيق ويه
0: آه وي.
1: ما فماش تطبيق راهو اليوم راهو لازم تكون فما يد من حديد باش نجمو احنا الموضوع هذايا يقف النزيف نتاعو
0: والله اليد من حديد تعبنا منها وقتاش
1: يا كاين وزارة الفلاحة ماهيش معنية بالفلاحة تتفضل سامحنا تنشوفوا حاجة أخرى نجيبوا عبيد أخرى تخدم فيها وزارة الفلاحة
0: على كل الناس الكل انتو كهو كعيد نقول ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل
1: هو والله عيد مبروك اما والله
0: فرحه رأي... مش فرحه ايه. تنغص عند ناس حقيقة. عند ناس اكثر فرحانين
1: لو شفت ما... على حومه عاد. على حومه تلقى دار ولا اثنين فيها عيد وعشرة ديار ما فيهاش
0: وي ومشي لحوم الشعبيه تلقاها الكل على بعضها ما فيهاش
1: ما فيهاش
0: انت مفيهش. تحكي على الاحياء الراقيه شويه
1: ليه ليه والله دار على دار. ليه ليه نحكي على حي مثلا
0: شعبي ما فيهاش
1: تلقى دار مثلا قلت لك انا الدار دار
0: ذاك اللبس عليه نتاع الحومه
1: ما بقى والله
0: ذاك المتوظف نتاع الحومه معناته
1: والله
0: شريع علوش
1: هما حتى فما المتوظفين وما شريوش
0: بيان سور وفما فما حتى ناس لبس عليها وما شريتش معناتها من بعد ندخلوا في التقييم كل واحد حر يقول لك انا اخويا نحس يستهزئ بي الشيء السيء
1: فوالا هكاك انهارت الوقفه كي مروحه عرضني جارنا كي هاي العلوش ان شاء الله مبروك وكذا وكذا قلت له هذا قضيه اللي انا نثبت عليه هذاك بكري بكري بكري بابا كان ياخذ 550 دينار وامي تقول له غالي تبدا تعارك امي غالي وعلاش تشري فيه قال لي مليون و600
0: زاد مليون كامل على العلوش اليوم تعارك فيه بوك
1: هذايا بكري بكري وقت الرقص وقت اللي كان العلوش ال 550 تتحسك تتمد في العلوش توا تمشي هذاك بيدوه نتاع 1600 اللي كان قبل 550 هذاك بيدو توا زوز ملايين و200 وما تهزوش من رحبة في الايامات الاخرى
0: وي مزال مزال مزال
1: يعني مزيل. انت تظن تو عام الجاي عيد عام الجاي هذاك باش يوخر على زوز ملايين
0: باش يزيد على زوز ملايين دونك ما نقفوش مع بعضنا الناس الكل ونضربوا بضربه واحده مع بعضنا من رئيس الجمهوريه وانتهابت الابسط انسان اليوم في تونس يا رانيا راهو مازال انا جيتك الرونتري ومازال الظرف الرونتري ومازال الكرتاب اللي وصل 300,000 و400,000 مازال دونك انت الناس الكل مش ما عندهاش رغبه ان الناس الكل مع بعضها علاش قلت له احمد قلت له القشار هذاك اللي انت تو تحكي عليه راهو عايش معانا كل مناسبه ينقز علينا كل مناسبة نقز علينا بيت عائلة عنده تفتوفة يدور فيها معناتها فهمت. دونك مدام نلقاوها فرقة قيموا فيها الأذان
1: والله صحيح
0: حتى لين نشوفوا شكون يقفلنا هكايا بيد من حديد. مشكورة رانيا يعطيك صحة ومشكورين الناس كل دخلت معانا إن شاء الله عيدكم مبروك. كالعادة تليفوني تعرض ذمتكم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معانا توصلوا أصواتكم. مرحبا بالجميع.
3: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
4: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار وباش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورة.
5: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن. اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة. ملك المونة على 72 435 ألف وإلا على 93 175 458. أجانس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
7: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
1: امي جنة الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
0: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفو لاين 57039 00.
1: أمي أحلى من الورد.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. مع نيابة سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و بي. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة Sopa Distrigo et Rafco, وبنصيحة لكرهبتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, راس الجبل. Info line 70 146 598، وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتي ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.
12: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
13: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
14: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
15: ان شاء الله عيدكم مبروك.
16: ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. احنا رجعنا لكم ومازلنا مواصلين معاكم. تجمو تكلمونا وتطلبونا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53. شبيك هارب؟ ما فهمتش.
17: مش هارب، جست خليك تكمل. ايه
16: هي كمل تفضل.
17: شنو قصيتي انت عن نوامر؟ ما قلتك ماش تدخلهم زربة.
16: 53 51 53 53 51 53.
17: ريت ولفت بيهم مزروبين. لازمك واحدة واحدة، لازمك تسمي النوامر واحدة واحدة. شغلت هما يقيدوا ويطلبون، عرفت؟ 53 53 51 53. مزروبة هكا كي يبدا يسمع فيك راجل كبير ولا مرأة كبيرة، راني ما تخلطش رانيا تقايد هكا. دونك 53 53 51 53.
16: تجمو تكلمونا، تتفاعلوا معنا، فتوح في الستاندار، يستقبل تليفوناتكم. وعنا اول تليفون.
17: سيكيلاني، مساء النور.
16: مساء النور، شال عيدك مبروك.
18: عيدك مبروك. مساء النور،
16: كل عام وانت بخير.
18: وانت زادك
16: ربي يفضلك
18: يرحمك.
16: ايه عايشه؟ كيفاش كان تجواء العيد؟
18: والله كيما الناس الكل، كيما الناس الكل.
16: عيدتوا؟
18: هم
16: اذبحتوا؟
18: اذبحنا.
16: اي سلام، مبروك عليك يا ربي.
18: يبارك فيك.
16: علاش كنت تحب تهني؟
18: تحب نهني ولادي.
16: اي
18: ومرتي،
16: ربي يفضلهم لك.
18: الله يمجيك. وانت وزاده ونامي وكل راني هكا مصباح وانا نستنى فيك هكا.
16: اي راني، اي
17: اوقلك مصباح وانا نستنى فيك.
16: اي يعطيك الصحة، يعيشك.
18: السلام عليكم الكل. جاتك
16: شجينا فيه. واحنا زيدا نسلم عليك الكل.
18: ايه على سي محمد بن نصر.
16: ايه
18: على على امين، امينة حدوش.
16: ايه
18: لا لا لا لا نسلم على وليداتي الكل وعلى مرتي.
17: ربي فضلهم.
16: ربي فضلهم لك. ربي فضلهم لك الكل.
18: بنزرت الكل.
16: الكل يعيدوا عليك زيدا، ان شاء الله عيدكم مبروك، ينعاد عليكم بالخير والصحه والعافيه يا ربي. وان شاء الله ايامكم
17: حي بخير، وكل عام وعيدوا حي بخير، وعيدوا ان شاء الله ديما خير وخير، وان شاء الله ربي يفضل ويطول في عمره. يقول لك نعاد نهار كله ويسمع في الراديو. عاد نهار كل عاد حاط الراديو يستنى فيك. قال لك راني باش تتكلم. حبش كلام جماعة الصباح، كلم راني العشيه. ولا دونك تحيه ليك عم كيلاني وللناس اللي تسمع فينا الكل بيان سور. ان شاء الله ربي يفضلهم الناس كل جيمة عائلتهم ملمومين بيهم وبحذيهم. شاش ما أجيوا العياد والمناسبة هذية في أحسن الأجواء. راني هذيك
16: إن شاء الله جيمة يا ربي ملمومين في الخير. والعيد هذية والمناسبات الكبيرة تحب اللمة وتحب هكا الكبير وتحب الصغار زيها.
17: يا نمشيوا بحذيهم يا جيبوا بحذيهم.
16: أما مكثر هما الكبار ما يحبوش يمشيوا، يحبوا في ديارهم. وكل الناس الكل يتنقلوا لهم يمشيوا لهم الغاديك، حتى كي تقولوا هاي يمشي مثلا عيد حذية ولا توغد يقول لك لا هاني في الدار يجي وانتوما غاديكا. وان شاء الله يا ربي الناس الكل حيه بالف خير يا ربي، وينعاد عليكم بالخير والصحه والعافيه.
17: تحيه ليه ويعطيه الصحه بيان سور. سي بشير هكا. سي بشير مرحبا.
19: مبروك حمزه.
17: بشر اخويا
19: يا جماعه، عايش عملي اكسجين افيا اخويا.
17: كل عام وانت حي بخير يا بشير. شنو حوالك؟
19: كل عام حي خير. عايش يا حمزه يرحم امك.
17: عايشك ربي يفضلك يا بشار.
19: لا حمزة حبيت خدي تجعيدة زي العائلتي المرتي البنتي يا أخوة الأحمر، العائلتي الموسعة نحب نقول لأمي يعني إن شاء الله كل عام وأنت حيا بخير، إن شاء الله ربي يفضلك لينا ويرحم منجي الأحمر بابا
17: الله
19: في الجنة إن شاء الله. والأخواتي لأولادهم إن شاء الله عيدهم مبروك، إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير إن شاء الله، يعني كل عام يعني شوفوهم بخير، وبتري على أصحابي وأحبابي والناس اللي يعرفوني كل عام.
17: تحية ليك بشار، لا يعطيك صحة. تحية لبشير الأحمر بيان سور وترافيرو، هو المنز بورقيبة الكل ومنزلي الكل، وإن شاء الله عيدهم إن شاء الله الناس كل بخير ويكونوا هو بصحة جيدة. 31 10 80 90 يسمعوا فينا بيان سور يجمعوا يتفاعلوا معنا، مرحبا بهم ومرحبا بكل التهاني متاحهم. كالعادة تليفوناتنا على ذمتكم، الباج متاعنا أكسجين FM أكسجين تونيزي، تجمعوا تخليونا لي كومنتير بيان سور، بعد شوية نعملوا طلة ونشوف شنو فما وما فماش، سينو سيسر واحكم اللي في ثنية طريق السلامة الجميع اللي ماشيين يبحر واللي مروحين من البحر، خويا سيسر واحكم وطريق السلامة للناس الكل، مازلنا معاكم ونسينكم حتى الخمسة طلع شيء.

0: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عيدكم مبروك.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
4: Publicité. راديو أكسجين FM يتمنى لكم عيد سعيد.
5: راديو أكسجين FM يتمنى لكم عيد مبارك.
4: راديو أكسجين FM يقول لكم عيدكم مبروك.
6: عيدكم مبروك. كل تسمع فينا كل عام وانتم حيين بالخير سنين دائما. إن شاء الله ديما فرحانين وديما ملمومين وديما مع بعضكم. الناس الكل معاكم في بلاتو العيد متاعنا مواصي معاكم حتى للخمسة متاع العشية. اليوم نكملوا أنا ورانيا الترابلسي ونختتموا بلاتو العيد غدا إن شاء الله نرجعوا لبرمجتنا العادية. رانيا غدوة يلقاكم نص نهار.
7: غدوة إن شاء الله سور لاغوت نص نهار الماضي ساعتين مع يرافقني سي محفوظ الجراحي. غدوة الموعد الأسبوعي معه دونك تلقاونا إن شاء الله أصبح معكم برشا مواضيع كما العادة ومع ضيوف يكونوا حاضرين بحذانا.
6: فوالا دونك تحيه كبيره للناس الكل اللي قاعده تسمع فينا. رانيا باش نحكيوا على موضوع قاعدين عينوا فيه ونتابعوا فيه ونشوفوا فيه في الشارع بغض النظر على العيد. خلينا من العيد على جنب ساعه توا لكن المده انا مده قاعدين نشوفوا فيها قبل العيد وفي ولايات اخرى حتى وفي بنزرت نعينوا فيها مؤخرا بالفيديوهات كل شيء موثق. السيارات المجهوله هذه اللي تحوس دون الواح منجميه وما شفنا حتى تدخل معاهم الا مانيش فاهمين شكونهم معناتها معلش نقول ما شفنا حتى تدخل خاطر ريالمون راهو فيهم يحوسوا ويدوروا ويدوروك مدينه كامله وما يوقفهم حد. لكن بعد بتتر فما دوريات قاعده توقف فيهم ولا تستطلع شنو الوضعيه لكن
7: قد تفهم
6: المشكله الرانيه زاد انواع مختلفه متاع سيارات. تلقى سياره عاديه وتلقى سيارات فاخره فخمه بلاش ماتريكول ما نعرفوش
7: كيما تشوف القليله بالكل من انواع السيارات كيما تشوف السيارات المضخمه برشا احنا نقولوا اخر صيحات اللي خرجت قادور في الطرقات في كياساتنا في مختلف الولايات. الحقيقه والغريب في الامر انه بدون لوحات منجميه ما فهمتش انا علاش يعني انت اليوم كراهب قاعده تدور في الطرقات وتتعدى في وسط البلاد تتعدى في المدن الكل لكن اليوم اللوحه المنجميه مش موجوده. شنو هو السبب اليوم اللي يخلي صاحب سيارة ولا عام

0: نشوفوها مره في دراقدش لهذه تقريبا يوميا قاعدين نشوفوا فيه وقاعدين نتبعوا فيه ونشاهدوا فيه في طرقاتنا. شكون باش يتحمل مسؤوليه في هذا الكل؟ الله ورسوله اعلم.
1: اكزاكتومون هذا اللي مانيش فاهمينه. خاطر كان مشكله نتاع ماتريكولاسيون ولا ماتريكول تحضر فيه تراك فيه نورمالمون سور بلاس وعلى عين المكان تعملوا غادي وين انت وين موجود وين الحوانه اللي مؤهله للشيء هذا. ما انت ماخو راحتك وتحوس وتدور بالسياره وسياره اولى سياره ثانيه وما شفناهاش كان في بنزرت راني كيما قلت
0: في برشا ولايات
1: في بنزرت لكن قاعدين نشوفوا فيها فيديوهات في برشا ولايات يقص تفهم معناتك تخرج تحوس وتدور وكذا ما يكلمهم حد ما يشوف حد شنو الهويه نتاعو السياره هذيك. انا مش غادي مش قلتي خاطر انا ابريتو ديما نقول الناس هذي فيها رجال وقفت لها وحميتها وان شاء الله ربي ديما سترها وحاميها لكن تعمل حادث يا شباب معناتها
0: فوالا هذا اللي اكثر خطوره
1: والتكسيلاري تهرب خويا منين مش نجم نعمل حاجه انا
0: باش يعرف
1: نقول له راهو ماركه نتاع السياره اه يا وذني 7000
0: وحده تقعد دور هكاك وقتها شكون باش يتحمل مسؤوليه وشكون باش يعرف شكون المتسبب في الحوادث هذه على خاطر احنا اذا كان نحكيو على حادث نجم لا قدر الله يصير مع بسياره بالطريقه هذه اقتل واذبحهمش على روحك دونك ما عادش يعرفك حتى حد واقعد سنين وانت فركس وحتى طلع الكهربه ولا طلع شكون مولاه ابيتو هو الرقم هذاك هو
1: اللي يعاون الافلات من الرادار خير من الكل معناتها تخيل
0: يا اخي سامحني تو رادار موجود
1: راحتها هيك كله تدور وتدور كامل باش تهرب من الرادار معناتها راهو
0: غريبه
1: تسيب
0: كبير ولازم يكون فما رادع في الجانب هذا خاطر اذا كان باش تتفاقم الظاهره نتاع السيارات اللي
1: تدور
0: لوحات منجمي لوحات كيك منجمي مش غلط
1: حط راسي ناحي الماتريكول
0: ناحي الماتريكول مش على اعمل اللي
1: يحب يعني عليك مزين حط على التابلو دبور
0: هذا كاين زاد
1: طفيك ربي ما معناتها غزل ايراني راهو لهنا لا قدر احنا بال بال بال بالبلايك ويعملوا اكسيدونيت ويهربوا
0: يهربوا ونقعدوا يقعدوا سنوات لو جو عليهم
1: خلي بلاش معناتها فوالا. ونقطه اخرى فرد سياق معناتها خاطر مهم برشا لوحات المنجميه راهو رانيا تعمل في طلع التاكسيات جماعي وكل وسائل النقل سورتو على مستوى العاصمه الرفيع بكثره تلقاها مبلحطه مسخه كلها من التالي ولا يغسلها لا حد شيء للي البلاك تخبى تحسك ناطري السيد معناتها راها كان عندك مية ليسونس ماربا ليسونس
0: والله حتى ليسونس كولي يحطوا تلقى
1: معناتها ما هذوكم يعملوا في شيء اخر ما نحكي لك معناتها شنو راه وسيله نقل انا ما بتغسلها
0: نقل تنقل في العموميه وتلقاها بالطريقه هذيك
1: سيرتو اليوم بون اليوم الاسطول تقريبا الكل يتجدد وان شاء الله مبروك عليهم اللي يغدروا خاص كرهبهم جدد اللي من بعدهم يبدلوا اللي كرهبهم قدامت يبدلوا سوا في اللواج في النقل الريفي في التاكسيات الكل والله يعطيهم صحه وان شاء الله ربي يعاونهم ان شاء الله يخلطوا اصلا يخلصوا مساكن تاع المشارج كبير عليهم لكن فما غيرهم اللي كرهبهم مبلحطه من التالي ما يحصلهاش وهاي تو فات شتاء وفات طبيعي وكذا يخليها كيك مغبره مسخه وما يحصلهاش
0: اصلا انت كي تراها ما تنجمش حتى باش تقرب باش تطلع فيها مش
1: معناتها
0: يعني
1: راهو اليوم البلاكه مهمه وما
0: اذا كانت تبدا الحاجه يعني متعمدين انه نحن باش نخليه بالوضعيه هذيك
1: متعمدين بطبيعه
0: على الدنيا سلام
1: متعمد ما شنو هذا الكل يعني واحد كيما التاكسي جماعي نهار كامل هو متعرف طريقه خدمتهم رانيا وكذا مانيش حزينهم ربي يعينهم هم فاسون يخدموا بها سيرتو على مستوى تونس العاصمه حار باش يمشي يعمل لافاج ب 10 ولا 15000 مستحيل معناتها دونك اليوم تي كان جاي هو يحترم نفسه قبل ما طاب التاكسي للبلاد باش نخدم عليه نركب فيها عباد نورمالمون سكرابتي
0: نظافه نغسلها
1: نورمالمون سكرابتي نظافه
0: اول حاجه نظافه ليك انت نظافه للناس اللي باش تركب معاك وايضا زاد تحمي روحك في الطريق
1: هما متعمدين يخليوها باش البلاكه ما تظهرش باش يعمل كيما يحب ويبدا يزقزق ويشق على العباد يعملهم كيما يحب
0: بالطريقه الجنونيه اللي احنا قاعدين نشوفوا فيها ديجا وحتى كي يمشي يضرب الرادار ماهوش باش يكابتي الرادار
1: بالضبط دونك لاني نداءنا للسلطات الامنيه نقوموا باللازم على الناس هذوما بالحق الناس هذوما اللي اليوم كراها بتحوس واليوم في بنزرت عايننا سيارات تحوس بلاش ايماتريكولاسيون ولا بلاش لوحات المنجميه عليها اسم يعني رقم السياره اللي هو ماهوش عادي نورمالمون سيري يبداك واضح كلير راكب ديجا فورما معينه مشكل فازيت الرفيهم هاو ضرب بوتون زاده هاو درا شنو درك فيه باش معاش تقرا جمل
0: فما
1: ضرب بوتون راهو ماتريكول خاص بالجيش ما
0: خاص بالجيش حتى بال يعني تسكي تابع المؤسسه الامنيه يعني هو حتى
1: جيش مؤسسه الامنيه فيها شرطه والحرس
0: فيها الماتريكول نتاعها
1: بالضبط الحمايه حمايه جيش هو بالعلم تونس الاخرين هم زينوا علم تونس هاو يبدل لك الوحده الفاسون اللي يكتب بيها كل مره بوليس وانا نقعد نثبت من بعد نخلط نقراها النمره تبداوش تتفلسوا علينا، عطيونا الرقم عادي خويا عملت اكسيدون نقيد عليك السيري كي
0: تهرب عليه. السيري المعمول بها
1: مشغوله لحاجات معينه
0: فوالا، واللوحه المنجميه اللي تعتمدها الدوله التونسيه الموجوده. اكزت فلسيف الزيد هذاك الكل حكايه فارغه.
1: اليوم تلقى السيري مش موجوده.

0: في الكرهبه يديروا في البلاد وكي تلقى السيري موجوده ما تلقاش الضوء نتاعها يمشي طفيوا عليهم الضوء نورمالمون هذاك يتيح حتى في الفيزيتا معناتها خاطر الضوء هذاك مشغول باش في الليل انا نخرج نقرا السيري كي تهرب عليا في بلاصه ظلام ما عادش نخلط شيء حتى كان عندك سيري دونك ان شاء الله يكون تدخل كيف كيف زاد دوك نطبقوا عليهم
1: هو
0: القانون التاكسيات جميع ونقر الريف والواجهات اللي مبلحط التاكسي بالذمه ويخليها مبلحطه باش انا ما نقرالوش السيري نتاعو معناتها رانيا
1: خلينا نقول انا نقول النظافه حتى نتاع وسيله النقل راهي مربوطه باللي يخدم فيها
0: لا لا اخ ما حبش اموره نردعوا فما قانون يردعوا
1: لازمه وحاجه اخرى لازم اليوم يكون فما تطبيق كامل كامل على الناس الكل هو لا والله يقول لك حتى مثلا نحن كي نحبوا هكا نحطوا الجانب الاخر يقول لك مثلا هذا اللي تقال في الشارع ما مثلا الامن هو اللي يستعمل في الكرهبة باش ما تقول لي لا سامحني
0: لا طبق لي قانون
1: ليه ليه ليه مش هكاك
0: فماش امن ما طبقش قانون
1: يطبق
0: اليوم خلينا نكونوا واضحين ماكسيموم نحكي وزاد كارت سورتابل راني ما عندنا ما يعني ماهيش لا فيها ماسك لا فيها مدخب راهو كراهب حتى الاخوه في الامن راهو بالماتريكول
1: الكل
0: ما تلقاش واذا لقيتو بلاش ماتريكول طبق عليه القانون لازم يطبق عليه القانون
1: وحتى في صورة
0: برا من المواطن خرج برا من خدمته نحل كسوة راهو مواطن عادي ما
1: إجا نرجع نحن للخدمة في حد ذاتها وحتى في السيارات اللي يتم استعمالها في المؤسسات الأمنية
0: لو حتى كي حاجة
1: أي لو حتى إذا كان إذا كان باش يستعملوا الكرهبة العادية لو تلقاها بالماتريكول نتاعها عمرك ما ترى مثلا كرهبة قاعدة تدور بلاش
0: ماتريكول في الجانب الأمني تحكيوا على الأمنيين خرج لبرا توليت سيارة مدنية ولا يطبق على القانون المدني وكهو تو سامبلومون يخدموا على رواحهم ربيعينهم الناس الكل انا اللي يهمني كمواطن لا قدر الله تصير علي حادث ما نفرقش بين امني ولا مواطن والا مراه ولا راجل نحب الكهرباء بالماتريكول الكهرباء اللي يدور بلاش ماتريكول اليوم في ولايه بنزرت نطبقوا عليها القانون ونشوفوا شنو هي حكايتها وشنو مال الكهرباء اللي تحوس في الشارع سينو مازلنا متواصلين معكم شرايطكم مبروك الناس الكل مواصلين حتى الخمسة تاع العشيه بعد اذان صليت العصر رجعنا
2: الآن موعد أذان صلاة العصر الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عيدكم مبروك.

0: السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت، حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم إحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
1: أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
0: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57-039-00.
1: أمي أحلى من الورد.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباب. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: اصنيعي وتهب على الضمان
5: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بلونيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصه ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من اقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهوريه باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسيه، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم ولاول مره تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه الكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقرايه ولا للخدمه؟ مع مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.
12: راديو اكسيجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
13: راديو اكسيجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
12: راديو اكسيجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.

0: يسحر هي راني سوفينير سوفينير عرس في السطوحات والمذيع موسيزيا مذيع مينيموم من عام 96 95
1: حتى قبل شوية
0: 30 سنة معناتها تجري هذيك فاسيلمون دونك تحية للفنان القدير عبد اللطيف الغزي اللي بوكليك الكل عنده هو الجو التونسي فوالا مع الامبراطور هدي حبوبة فاطمة بوسيح الله يرحمها دونك هما كانوا مسيطرين على السوق نجموا نقولوا نوعا ما هما اللي موسيقتهم ما تتنساش
1: فوالا
0: اكزاكتومون ان شاء الله ديما فرحانين ديما ملمومين مدام خديجة في التليفون مساء النور مرحبا بيك
2: وبيك يا عز
0: لاباس الحمد لله كل عام وانت حي بخير
2: وانتي باللمسه وانتي رانيا والمجموعه الكل
0: ربي يفرح
2: مبروك والكل فرح وحليمه وكل كل كل كل وسي محفوظ الجراح وكل كل كل كل اصحاب
0: ما عايشك بفضلك عايشك عايشك شنو احوالك شنو احوال العيد شنو لمه العيد
2: والله الحمد لله عيدنا كالناس الضحى جدينا القرية جدينا السلطة
0: صح
2: جد عملنا سوفتي جيت جي جيت جي جيت أن السنة جيت عيك علينا عمل علينا جو وشتيح ورديح وشيخة حاطين وما تسمرة
0: صح صح صح صح يا سيدي صح
1: يا صح إن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي إن شاء الله عيدكم مبروك
2: يا عيش يا عيش كنتي باللمسة نجحت صديقتنا وصاحبتنا
1: يا عايشك يا عايشك ربي فضلك يا مدام خديجة
0: يا شكون تحب تسلم على شكون تعيد مدام خديجة
2: والله نسلم على العائلة الكل على محال عيدنا أنا وأختي في العام نعيدوا كلنا مع بعضنا نذبحوا مع بعضنا نبطنا ونساء أختي دورتنا مع بعضنا نشويوا مع بعضنا كل حدا تحيينا في الدار نش هذا في الدار نجد واحد بنتنا في العصية اليوم جديد رشتها في العصية
0: صح
2: البارح بالليل يوم رشت بالعصيان قدينا
0: صح صح صح
2: صح والبارح قدينا خلايا ومشوى وسلطه مشويه وجيوكي زوز وغله وربوخه وهذاك وما شاء الله ان شاء الله كل عام احنا حيين بخير وان شاء الله كل عام احنا
1: بخير ان شاء الله يعيشك مدام خديجة الله كل عام وانتم حيين بألف خير يا ربي إن شاء الله ديما ملمومين في الخير وهذا الأهم أنه ديما تكون العائلة الكل ملمومة
0: على شكون تسلم ولا على الناس كله كهو
2: والله نسلم عليكم وعلى الكل أكسجين كاملة
0: متفاهمين
2: الكل وعائلة كل يوم
0: متفاهمين
2: كل يوم ما مصبيح حتى تكمل هي وسي محفوظ والكل هم نعرفكم واحد واحد أنا في الليل نقعد نتفرج فيكم اللي عملتوا فتحت سلم تفرجوا انا في الليل الكل كل نقعد ونبدا نتفرج فيكم
1: انت
2: نسكتكم الراديو وفي الليل نتفرج فيكم
1: اي بي
0: والله ربي فضلك ربي فضلك يعطيك الصحة مدام خديجة تحية ليها وتحية لعائلتها الكل لأن أنا معطيهم ديديكاس بما أن هي ديديكاس كلي نحن دونك ربي فضل لها
1: خليش روحها في المشكلة
0: بيان سور ليه هي ظهري ملمومين بها دونك على ذلك عايدت عليهم الكل دونك هي اختارت باش تعيد علينا احنا ربي فضلها ويعطيها الصحة وتحية كبيرة بيان سور ليها سينو رانيا احنا تقريبا وصلنا لآخر بلاتو نتاعنا وآخر بلاتو العيد غدا نرجعوا لبرمجتنا العادية دونك إن شاء الله عيدهم مبروك الناس الكل وإن شاء الله كنت عدى عليهم أمو عيد باهي عدوا فيه نايرين باهين مع العائلة غدا اللي بشرجع يخدم يرجع يخدم بشرجع نهار اثنين يرجع نهار اثنين ردوا بالكم استحفظوا على رواحكم وهذه أهم حاجة نجم نقولوها لهم
1: إن شاء الله
0: طريق سلامة للجميع
1: طريق سلامة للجميع إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل اللي ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية دايما الله كما قلوا فيها نهارين تعديهم تاع العيد دونك غدوه ان شاء الله الناس الكل ترجع تخدم وان شاء الله يا ربي هكا ديما تكونوا ملمومين في الخير سيسوا رواحكم انتم في الطريق طريق السلامه ليكم الناس الكل
0: مرسي بوكو رانيا يعطيك صحة تحية رانيا تحية للولاد الكل تحية للكيب الكل بيان سور اللي كانت معانا هذا خلينا نكملوا بمنيا اخر تليفون رانيا
1: عاودوا كلموها كان هكا
0: قطع تليفون
1: قطع
0: باهي اوكي مدام مونيا قصوا
1: نكلموها مدام مونيا نكملوا مع اخر تليفون لنا لليوم العشوية فيسع فيسع تعديت بالرغم اللي فما سخانة ما فيسع فيسع حمزة تعديت
0: هي خفيفة خفيفة أنا رمى العادي بالعكس أنا قلت هكاك ديما المناسبة هذه تتعدى فيسع فيسع أنا قلت إن شاء الله أهم حاجة أن نكونوا عائلنا في صحة جيدة، العائلة كل ملمومة، هذيك أهم حاجة. ربي يفضلكم العزيز عليكم، إن شاء الله ديما تكونوا بخير، غدو نرجعوا للحياة العادية ونستأنفوا نشاطنا العادي، وهذيك الحاجة المهمة. تحية كبيرة العزيز في الإخراج، تحية الفتوح كان معانا في تنسيق المكالمات الهاتفية، تحية للولاد الكل، حنتلقاو غدو في موعدنا كالعادة اللي تعودتوا بهم في برمجتنا. تصبح خير الناس الكل.
3: راديو أكسجين FM يتمنى لكم عيد سعيد.
4: راديو أكسجين FM يتمنى لكم عيد مبارك.
3: راديو أكسجين FM يقول لكم عيدكم مبروك.
4: عيدكم مبروك.

0: بيتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم. إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بزبدة كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين منزل جميل، أنفو لاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
2: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولاً للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية، وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسية.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: عام سنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحت لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت، حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
2: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
1: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57039000.
2: أمي أحلى من الورد.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
0: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشة هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزينة يتلقاو.
5: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
7: سوبا ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بيجو تونيزي. معني إبت سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بيجو، سيتروين، دي إس وأوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
6: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق، وبرشا شواء وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه كل من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما الثلاثة حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقوا إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من الثلاثة حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.
1: زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون، ريا، مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. مالا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
2: إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
4: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
5: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: امين يا رب العالمين
2: دعوه حلوه فتح سكام
0: محليك ميمه غاليه تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبه اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسه بينا ليل مع نهار اكسجين فم القلب الحنين هذه كلمتي للميمه للميمه الحنينه اما حتى انتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

0: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: أكسجين FM بالصوت العال.
3: صار لي زمان ما خجلتش من واحد.

good.

جرحك الجرحك الصبر كانت الحب كانت كتبتها.

0: أوكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

0: نزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف عليش؟
2: نعرف. وأنت تعرف عليش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو عليش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

Radio Occitanie.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين أف أم.